0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. أنصتنا وإياكم خاشعين للمقرئ أبو بكر الشاطري. هذه إذاعة المكلم مستمعين الأكارم، ومنها نجدد التحية بكم، ويطيب لي هنا أن أستعرض عليكم مواد وفقرات برامجنا الإذاعية لهذا اليوم. المستمعون الأكارم، عقب هذا الاستعراض نقدم لحضراتكم الحديث الديني للشيخ باسم صالح الحبشي بعنوان الإلحاح في الدعاء. نكون بعد ذلك مع المنشد عيدروس الجفري في يا رب يا عالم الحال. في 7:30 نوافيكم بعناوين الأخبار. نبقى بعده مع حلقة جديدة من برنامج سحر الشروق. نبقى بعد ذلك مع أغاني مختارة من المكتبة الموسيقية. في تمام 8:00 حلقة مسجلة من صباح الخير يا حضرموت، وتستمر معكم حتى 9:00، وفيها نوافيكم بأولى نشراتنا الإخبارية وطائفة من الإعلانات. في 9:30 مستمعينا الأكارم حلقة معادة من برنامج مسامع ثقافية. في تمام 10:00 البث المباشر صحتك بالدنيا، وفي تمام 11:00 مستمعينا في كل مكان نبقى وإياكم مع عرض الأنباء. في 11:15 حلقة جديدة، وهي الحلقة 20 من المسلسل اليومي خميس وجمعة. تبدأ بعد ذلك الفترة الدينية تمهيدا لنقل أذان صلاة الظهر، والذي يحين في تمام 11:43. في 12:00 ظهر المستمعين الأكارم عادة لبرنامج أنا أستطيع. في 12:30 إعادة لبرنامج أسرتي جنتي. في 1:00 ظهرا موجز لأهم الأخبار. نكون بعد ذلك مع حلقة جديدة من برنامج ح...

وفي تمام الساعة الخامسة نشرة الأخبار المحلية وطائفة من الإعلانات نعقبها بإعادة لأخبار الرياضة. في الخامسة وثلاثين دقيقة إعادة لبرنامج الحويف. في السادسة ودقيقة واحدة يحين موعد أذان صلاة المغرب. في السادسة وعشر دقائق إعادة لبرنامج المكلة أميرة العشاق. في السادسة وأربعين دقيقة إعادة لبرنامج كلمتين. في السادسة وخمسين دقيقة موجز ختامي لأهم الأخبار. في السادسة وخمسين وخمسين دقيقة ننصت وإياكم للمقرئ إسماعيل عبد الهادي. في السابعة تماما نختتم بالسلام الوطني. المستمعون الأعزاء في كل مكان، هذه كانت مواد وفقرات برامجنا الإذاعية لهذا اليوم. نتمنى بأن تقضوا معنا أمتع الأوقات.

0: والآن مستمعي إذاعة المكلة في كل مكان نترككم مع الحديث الديني للشيخ باسم صالح الحبشي بعنوان الإلحاح في الدعاء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد الصادق الأمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أيها الأخوات والإخوة المستمعون، فرصة طيبة أن نقف وإياكم في هذه الدقائق المعدودة حول أمر عظيم قل أن يستحضره المسلمون إلا من رحم الله، وهو أمر صار بعض المسلمين يتكل فيه على البعض الآخر، وهو أولى بأن يتفرغ لنفسه في ذلك الأمر. لعلكم عرفتم ما سأتحدث فيه معكم، وهو قضية الدعاء. نذكر في البداية حديثا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم ما لم يستعجل. قيل: يا رسول الله، ما الاستعجال؟ قال: يقول قد دعوت وقد دعوت فلم أرى يستجيب لي، أو فلم أرى يستجاب لي. وهذا الحديث تكلم عن قضية مهمة جدا. القضية الأولى أنه ينبغي للمسلم أن يواصل الدعاء مع ربه سبحانه وتعالى، وألا يصاب باليأس والإحباط حتى وإن لم يرى أثرا لهذا الدعاء في حياته أو في وقته الآني. فإننا أخبرنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الدعاء أحد ثلاث: إما أن يستجيب الله عز وجل هذا الدعاء كما حدث في حياة السلف أو بعض السلف رحمهم الله تعالى، وكما سنستشهد إن شاء الله، أو يكون هذا الدعاء بمثابة أنه يدفع البلاء، كما قال صلى الله عليه وسلم أن الدعاء والبلاء يتصارعان بين السماء والأرض حتى يصرع أحدهما الآخر، أو أن الله تبارك وتعالى يدخر هذا الدعاء إلى يوم القيامة فيجد الإنسان نصيبا ويجد الإنسان مكانة عظيمة بسبب الدعاء الذي ظن أنه لا يوجد له أثر ملموسا في حياته، فرأى أن الله عز وجل من فضله ومنه وكرمه ورحمته قد ادخر له أمرا عظيما بسبب هذا الدعاء الذي قدمه في هذه الحياة الدنيا. وذلك فضل الله سبحانه وتعالى يؤتيه من يشاء. فالله سبحانه وتعالى قد امتن على بعض من السلف رحمهم الله تعالى أنهم كانوا من مستجيبين الدعاء، فمن أولئك ذلك التابعي الجليل المعروف أويس القرني، كما ذكر عنه الإمام مسلم في مناقب التابعين. أويس القرني تخيل أنه وصل الحد أن النبي صلى الله عليه وسلم يوصي عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بأن يكتفي دعاء أو طلب دعاء أويس القرني لأنه مستجاب الدعاء. وقال النبي صلى الله

الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب: يا عمر، إن رجلا باليمن يقال له أويس القرني، فإذا لقيته فاسأله أن يدعو الله لك، فإنه رجل مستجاب الدعاء. عمر بن الخطاب كان حينما يذهب إلى الحج وإلى موسم الحج كان يتخبر وكان يسأل القوافل التي تأتي من اليمن، فكان يسألهم قائلا: أفيكم أويس القرني؟ حتى خرج على قافلة من أرض اليمن فقال: أفيكم أويس القرني؟ قالوا: نعم، وهو رجل من اليمن. فخرج أويس القرني فذهب إليه عمر بن الخطاب وسأله بعض الأسئلة التي أخبره عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أنت أويس القرني؟ قال: نعم. قال: أنت الذي فيك برص فشفاك الله إلا من موضع درهم؟ قال: نعم. قال: أنت الذي مات أباك وأنت بار بأمك؟ قال: نعم. قال: لقد أخبرني النبي صلى الله عليه وسلم أنك رجل مستجاب الدعاء، فادعو الله لي. فقال له: نعم. فدعا أويس لعمر بن الخطاب، فلما أراد أن يذهب أويس أمسك به عمر فقال له: يا أويس، إلى أين ستذهب؟ قال: إلى بلدة كذا. قال: ألا أكتب لك رسالة إلى الوالي حتى يعتني بك؟ فقال له أويس القرني: يا هذا لا، وإنما اجعلني في عامة الناس. هذا نموذج من النماذج التي أكرمها الله عز وجل باستجابة الدعاء. ومن النماذج العظيمة أيضا الحسن البصري عليه رحمة الله، ذكر عنه الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء أنه كان يفتح مجلسا للذكر ويعلم الطلبة، حتى أنه ذات يوم أتى إليه رجل وكان يؤذيه في حلقته وفي مجلسه الذي يعلم من خلاله الطلاب، فشق ما كان يصنعه ذلك الرجل على الحسن البصري وعلى من معه في المجلس، وكان الطلبة يقولون للحسن البصري أن يشتكي بهذا الرجل أو يرفع قضيته إلى الحاكم، لكن الحسن البصري كان يقول لهم: دعوه وشأنه. لكن الرجل اشتدت أذيته على الحسن البصري حتى غضب عليه يوما. تخيلوا ما صنع الحسن. الحسن البصري رفع كفاه إلى الله تبارك وتعالى وسبحانه فقال: اللهم إنك تعلم أذاه لنا، اللهم اكفناه بما شئت. قال أحد الجلساء: والله ما أكمل الحسن دعاءه إلا وخر الرجل مغشيا عليه ميتا. فلا إله إلا الله، انظروا ماذا صنع الحسن البصري بدعائه وقربته إلى الله تبارك وتعالى. فلذلك ينبغي للمسلم كذلك أن يلتمس الأوقات المباركات التي من خلالها يرتجى استجابة الدعاء. فهناك أوقات عظيمة مثل الوقت الذي ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن ساعة في يوم الجمعة مستجابة، ما أن يوافقها العبد فيدعو الله عز وجل ربه إلا استجاب الله عز وجل له. وأكثر العلماء على أنها الساعة التي ما بين بعد العصر إلى وقت المغرب، فكيف بنا نحن عباد الله؟ هذه الساعة غالبا في كل أسبوع تذهب عنا هذه الساعة في غير ذكر لله عز وجل وفي غير دعاء. فينبغي لنا من اليوم فصاعدا أن نحرص على هذه الساعة، وأن إذا غفلنا عنها أن نتراجع وأن نتذكر أن هناك ساعة مستجابة. كلنا يحمل في صدره شيئا من الهموم وشيئا من الكروب، بحاجة إلى أن يقف يوما فيدعو ويرفع كفاه إلى الله سبحانه وتعالى ويدعو بما في صدره من هذه الكروب والهموم. فعليه أن يستغل هذه الأوقات العظيمات المباركات، وأن يلجأ إلى الله عز وجل أيضا في وقت الليل، وقت السحور الذي كان السلف رحمهم الله تعالى يدعون الله سبحانه وتعالى فيه. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون بالأسحار هم يستغفرون. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وعلى حسن عبادته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعينا الأعزاء في كل مكان. من إذاعة المكلة نحييكم ونقدم لحضراتكم عناوين الأخبار لهذا الصباح. رئيس مجلس القيادة يستقبل وزير الشؤون الخارجية بالجمهورية الإسلامية الموريتانية. وزير الدفاع والداخلية يتفقدان عددا من المواقع العسكرية في ميناء الوديعة ويشهدان عرضا عسكريا لقوات الطوارئ. وزير الدولة يلتقي في نيودلهي سفير عمان ووزير خارجية مورو يوشيس وأمين عام رابطة المحيط الهندي. اليمن يشارك في أعمال الاجتماع الرابع لتحول النظم الغذائية. نائب وزير الخارجية يبحث مع مفوضية شؤون اللاجئين تعزيز الاستجابة الإنسانية. برعاية عضو مجلس القيادة محافظ حضرموت الوكيل الجلاني يشهد احتفالية مركزي أحمد وخديجة باليوبيل الفضي وتخريج الدفعة 15. تدشين لرحلة تفويج الحجاج من مطار سيئون الدولي إلى جدة. هذه كانت العناوين، أما التفاصيل في سياق النشرة في تمام الساعة 9. كونوا معنا. والآن مستمعينا في كل مكان نترككم مع حلقة جديدة من برنامج سحر الشروق. وقتا طيبا.
1: يعطي السحر لحياتنا أشياء جميلة، ولكنه يعطي الشروق أشياء أكثر جمالا. إذاعة المكلة تقاسمكم جمال الأشياء وتقدم لكم سحر الشروق. سحر الشروق، إعداد وتقديم خالد أحمد القحوم، إخراج عمر علي بابوع.

سحر شروقي أطل علينا في هذا الصباح الجميل. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة.

زواج مهم إلى الصالحين ونحن نمضي في سبيل الحياة. قال تعالى: وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، ربي هب لي من الصالحين. الآية. قيل: إن كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام يحتاج إلى الصالحين في ذهابه إلى الله، فكيف بنا؟ والصاحب الصالح من زوج أو ابن أو رفيق هو هبة من الله سبحانه وتعالى. وما نيلت هبات الله

مستمعين الأعزاء، حفظ الوداد بين البشر شيء جميل. قال الخطابي: من الآدميين من لو سمع منك 50 حكمة لم يحفظ منها واحدة، فإذا أخطأت مرة حفظها ولم يجلس مجلساً

هناك طرق عديدة لصلاح القلب، ومنها ما جاء في كتاب مفتاح دار السعادة لابن القيم الجوزية الذي قال: قراءة القرآن بالتفكر هي أصل

مع مجموعة من الفوائد القيمة الأخرى، منها تنظيم الهضم وتعزيز التمثيل الغذائي وفقدان الوزن الصحي. وتضيف المعلومات الصحية أيضا مستمعين الأكارم أن مزيج العسل مع الليمون إذا أضيف له النعناع بنكهته المنعشة يقلل من الانتفاخ ويكبح الشهية. وماذا بعد؟ كما أن مزيج العسل مع الليمون يسهم في إذابة الدهون والتخلص من حب الشباب وطرد السموم من الجسم، كما يعد هذا المشروب رائعا للعناية بالقلب، لأن الليمون يحافظ على مستويات الكوليسترول وضغط الدم المنخفض.

تقول المعلومات الصحية مستمعين الأكارم: ماء العسل الممزوج بالليمون يعد مشروبا للتخلص من السموم.

المسلمين الأكارم، أحيانا نشعر وكأننا نحمل الكون فوق أكتافنا ولا أحد يراه، كل خطوة أثقل من التي قبلها، وكأن الأرض ترفض أن تحملنا أكثر. نهرب إلى النوم، لكنه ليس ملاذا بل سجن آخر، جدران أفكارنا التي لا تهدأ وسقفه أثقل من السماء. يسألني البعض كيف حالكم، فنبتسم ونقول بخير، على الرغم من أن كل شيء في داخلنا يتداعى كمدينة اجتاحها إعصار. نريد فقط أن يرانا شخص ما كما نحن، أن يقترب بصمت وبلا أسئلة وبلا كلمات، فقط بحضور. لا يطلب منا تفسير الألم، لكننا ندرك أننا لن نطلب ذلك أبدا، لأن الكبرياء يغلف ضعفنا كما يغلف البحر غرقه. التوقيع سالم محمد.

الشروع. سحر الشروق، اعداد وتقديم خالد احمد القحوم، اخراج عمر علي بابوع.

أو خاطري يوديه أخطيها وعين تبيه أو خاطري يوديه.

غيبك ما تشتهي في القلب ميت.

مع تباشير الصباح يولد للحياة أمل، ومع كل إشراقة تنطلق حكايات التفاؤل والنجاح في كل مناحي الحياة وفي كل صباح مشرق. إذاعة المكلا تقدم صباح الخير. صباح الخير يا حضرموت.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الأعزاء في كل مكان، صبحكم الله بالخير والنور والعافية. أتينا لكم في هذا اليوم الجديد وهذا الصباح الجديد الجميل بإذن الله تعالى، فنحن دائما في مثل هذه الصباحات نكون متفائلين بالخير وندعو كل الهموم والغموم التي تكدر صفونا، فدائما صباحاتنا حضرمية نجلب من خلالها الخير وأيضا التفاؤل لكل من يستمع إلينا في صباح الخير. يا حضرموت صباحكم سعيدا اليوم وصباحاتك في دائما أسعد يا حضرموت.
1: صباح الخير لكل الذين دائما ما يكونون للجميع مشاعر الخير والأمل والتفاؤل. هؤلاء الأشخاص بطريقة غير مباشرة دائما ما يخبروننا أنهم يستطيعوا أن يغيروا كل الأشياء ربما السلبية بتعاملهم الطيب بأخلاقهم الحسنة العالية. الأشخاص الذين دائما لا ينظرون للأمور الأخرى، ربما مثلا المال، الجاه، كل هذه الأمور الدنيوية، وإنما ينظرون إلى القلوب، ينظرون إلى الأخلاق، وينظرون إلى تعامل كل شخص حسب ما يعني يتطلبه التعامل معه، سواء كان كبير أم فقير. منذ الصباحات الأولى من بداية يومهم نحن دائما ما نقول أن الصباح هو عبارة عن محبة، إذا علينا أن ننشر هذه المحبة في بيتنا، أيضا بين زملائنا في العمل، في مدارسنا، في جامعتنا، في كل مكان قدر الاستطاعة. حلقة جديدة بدأت من صباح الخير يا حضرموت، نتمنى أن تتابعونا من هذه الأثناء وحتى نهاية البرنامج.
0: ومع هذا الصباح الجميل نبعث إليكم بتحياتنا طاقم اليوم.

0: عزيزي المستمع،
1: عزيزتي المستمعة،
0: تواصل مدينة المكلا تنفيذ أعمال ميدانية متسارعة في إطار حملة نظيفة بأهلها،
1: حيث يشهد الشارع الساحلي الفرعي في منطقة الشرج نشاطا مكثفا لأعمال النظافة والتحسين في خطوة تهدف إلى الارتقاء بالمظهر العام وتعزيز جودة البيئة الحضرية.
0: الحملة تشمل إزالة المخلفات الصلبة المتراكمة ورفع الأتربة ومعالجة المظاهر المشوهة، إلى جانب تنفيذ تدخلات تطويرية مباشرة تستهدف صيانة الأرصفة وتأهيل حواض التشجير وإعادة طلاء البرودورات، فضلا عن تنظيم المساحات الخضراء بما يسهم في إضفاء طابع جمالي أكثر انسجاما وانتظاما على المنطقة.
1: وتأتي هذه الجهود ضمن برنامج شامل يركز على تنفيذ حزمة متكاملة من أعمال النظافة والتحسين في مختلف الأحياء والمحاور الحيوية.
0: وينظر أن تسهم هذه الحملة في أحداث نقلة نوعية في مستوى النظافة داخل مدينة المكلا، بما يعزز مكانة المكلا كواجهة حضرية متجددة تعكس روح التنظيم والجمال.

0: طبعا المكلة جميلة بأهلها بناسها بزوارها، وهي تتزين هذه الأيام بهذه الحملات الجميلة التي إن شاء الله ستكتب المسلة روعة على روعتها، وهي فعلا جميلة. وصلنا الآن إلى المثل الحضرمي الشعبي الذي يقول اليوم،
1: مثلنا الشعبي يقول اليوم طولهم المصور.
0: المصور معروف ما دلينا، هذا هو الحبل الذي يأتي في الذبيحة الذي نطوبه أو نعصب المغضاف أو المغاضيف، جمع مغضاف مغاضيف. وهذا مثل لربما الحضرم يشبه هذا المصور الذي يطوب هذا المغضاف.
1: نعم، ويضرب هذا المثل للشخص الذي يخدم أشخاصا ثم يبتز كل ما لديهم من مال.
0: نعم، نحن لا نبتز أحدا مهما قدمنا لأي أحد من خدمة، فلا نقوم بابتزازه وإجباره على شيء لا يتحمله أو لا يطيقه، وتكون الخدمة لوجه الله، الواحد يقدم خدمة وهكذا، ولا نريد بها مقابل أو لا نبتز في أشياء أخرى.
1: أكيد، لأنه سبحان الله هي الحياة أصلا يوم لك ويوم عليك، فأنت نعم. اليوم بتبتز يمكن بكرة أي واحد بيعمل لك أي موقف مش كويس. لكن إحنا لما تكون معاملاتنا فيما بيننا البين جميلة دائما وفيها الكثير من الأخلاقيات الراقية والتعامل الحسن، فهنا الواحد يضمن أنه ما بيتعرض كثير يمكن لمواقف يعني سلبية، وإن صادفته الله سبحانه وتعالى بنجي بطريقة أو بأخرى.
0: أكيد،
1: فالمثل ده حسه شوية غريب يعني طولهم المصور، وبنس الوقت يمكن في دلالة يعني لعدم مثلا التلاعب أو التحايل أو حاجة زي كذا أحسها يعني.
0: والحيل هي يعني الواحد لا يتحايل أو يتلاعب للآخر،
1: من زي الوضوح.
0: صحيح، كن واضح، كن واضح الإنسان ولا يتحايل ولا يبتز أحدا. ونحن اليوم نقول طولهم
1: المصور.

0: صباح الخير يا حضرموت، ومن حضرة حضرموت الساحل إلى حضرة الوادي والصحراء مدينة سيئون نذهب الآن.
1: نعم، ضمن برنامج تطوير تخصصات التعليم الفني والتقني وفي إطار مشروع تأهيل الكادر التعليمي، شهد وكيل محافظة حضرموت لشؤون الوادي والصحراء الأستاذ جمعان باربع اختتام الدورة التخصصية في مجال التبريد والتكييف التي نظمتها كلية المجتمع بسيئون.
0: وتأتي هذه الدورة لأهمية هذه البرامج في إطار وتأتي هذه الدورة لأهمية هذه البرامج التدريبية النوعية لشؤون وتأتي هذه الدورة لأهمية هذه البرامج التدريبية النوعية في تأهيل الكوادر البشرية ورفع كفاءتها بما يمكنهم من الالتحاق بسوق العمل بشكل مباشر. طبعا الزميل صالح محمد مراسلنا في حاضرة الوادي والصحراء من مدينة سيئون سيكون معنا عبر الهاتف بعد قليل ليحدثنا عن هذه الفعالية.
2: شكرا لكافة الزملاء المرابطين في حلقة اليوم المباشرة من صباح الخير يا حضرموت، وحييكم من مدينة سيئون. وهنا أستاذ محمد، احتضنت كلية المجتمع بسيئون هذه الدورة التدريبية لأساتذة الكلية التي حاضر فيها البروفيسور سالم محمد بن قاضي المؤسس لكلية المجتمع. وطبعا الدورة التدريبية في التبريد والتكييف شهدت عدد من المحاور المختلفة، وفي حفل الختام أشاد وكيل المحافظة لشؤون مديريات الوادي والصحراء الأستاذ جمعان سلمين برباع بمخرجات كلية المجتمع سيئون والشراكة بين الكلية ومنظمات المجتمع المدني من خلال مؤسسة العون، وكذلك أيضا جمعية نبراس للتنمية. وأكد وكيل المحافظة الأستاذ جمعان سلمين برباع أن قيادة السلطة المحلية تهتم بتأهيل الكادر في كافة المجالات ومنها أيضا كلية المجتمع. وفي حفل الختام ألقيت عدد من الكلمات من قبل عميد كلية المجتمع الدكتور فهمي فرارة، وكذلك أيضا أمين عام جمعية نبراس للتنمية أشرف الحدري، وأيضا مدير المشروع المهندس سالم بعديل، وكذلك أيضا قدمت أيضا صورة موجزة حول الاستفادة من هذا البرنامج من قبل أحد المتدربين في هذه الدورة. طبعا الدورة هذه بإذن الله تعالى تخرج عدد من الأساتذة الذين سيقومون أيضا بتدريب الطلاب الذين التحقوا بقسم التبريد والتكييف في كلية المجتمع، وإضافة إلى المعلومات الخاصة بهم. طبعا كلية المجتمع تعتبر من الكليات الرائدة في وادي حضرموت. عميد كلية المجتمع الدكتور فهمي شعبان فرارة تحدث لميكروفون برنامج صباح الخير يا حضرموت حول هذه الدورة وهذا البرنامج الذي اختتم مساء يوم أمس أو يوم أمس برعاية كريمة من قيادة السلطة المحلية ممثلة بالأستاذ جمعان سلمين بربع وكيل المحافظة. وبدأ الدكتور فهمي فرارة يقول:
3: نحن اليوم حقيقة سعداء أن تكون السلطة متواجدة اليوم في كلية المجتمع، كيف لا، وهو كان يلح أنه يأتي سيزور الكلية، ولكن اليوم تحقق هذا الهدف أنه أتى في مناسبة معينة له برنامج تطوير تخصص التبريد والتكييف له تأهيل الكادر التخصصي في مجال التبريد والتكييف بدورة نوعية قادها المؤسس والخبير في مجال التبريد والتكييف الأستاذ دكتور سالم محمد بن قاضي. أعطى مجموعة من المتدربين الذين ممكن يكون جزء منهم لهم تدريب خارجي خلال الفترة القادمة، الشهرين القادمة أو الثلاثة، فبيعمل انطلاقة كبيرة بتكون الكلية كمركز خبرة في مجال التبريد، وقبلها الآن هي مركز خبرة في مجال الطاقة. ونحن حقيقة ممنونين لكل من ساهم معنا من السلطة المحلية التي كانت يدها كبيرة عندنا، وكذلك الداعمين مؤسسة العون للتنمية وجمعية الشيخ عبد الله النوري. تكاملت الجهود وظهر هذا الجمال داخل كلية المجتمع، ولو أن نحن مش راضين على ما هو موجود، ولكن هذا الموجود هو بنحت في الصخر، وجهود كبيرة تبذلها عمارة الكلية وطاقم الكلية كله بشكل كامل، الذين أصروا على أن نتميز داخل هذه الكلية ونعمل شيء مختلف عن الآخرين ونكون زي الآخرين في الخارج. يعني لما لا، يعني نحن لدينا من الإمكانيات، اللهم كيف تسخر بالطريقة السليمة حتى تصبح حاجة منارة للعلم، وخاصة في التعليم التقني والمهني. ونحن حقيقة الفترة الماضية أهلنا كامل كان مع الشركاء والسلطة المحلية تخصص الطاقة الشمسية الذي أصبح الآن نواة له مركز الطاقة المتجددة، وهو بيعتبر بيت خبرة سواء السلطة المحلية أو المجتمع بشكل كامل خلال الفترة القادمة. والآن حسب ما رأيتم في تأهيل البيئة التعليمية للتبريد والتكييف، وكذلك إنزال مناقصة التجهيزات، وقريب تدريب بيكون خارجي لمجموعة من الكوادر الكلية. هذه كل الجهود لن تتحقق إلا بتكامل الكل، الكلية والسلطة المحلية والمؤسسات المانحة التي أبت إلا أن تكون كلية المجتمع. هذه هي نواة في وادي حضرموت لهذه التخصصات النادرة والتي محتاج لها سوق العمل.
2: ليلة طويلة خير من ألف ليلة في

مثل ليلة وصالي حبوب الليالي مرضى بهن فيها ثمن يلقرني يا ريتك ما كل الليالي مثل ليلة وصالي.

0: مستمعينا في كل مكان، ما زلنا معكم في صباح الخير يا حضرموت، حيث أعلنت الإدارة العامة لأمن وشرطة ساحل حضرموت حظر بيع واستخدام المفرقعات والألعاب النارية لما تسببه من إقلاق للسكينة العامة وإزعاج وترويع المواطنين خاصة المرضى وكبار السن.
1: وجاء هذا القرار عقب تلقي عدد من البلاغات والشكاوى من المواطنين بشأن الأضرار والمخاطر الناتجة عن استخدام هذه المواد، لا سيما خلال المناسبات والأعراس وفي ساعات متأخرة من الليل. عن هذه التنبيهات التي أصدرتها الإدارة العامة لأمن وشرطة ساحل حضرموت ينضم إلينا الآن عبر الهاتف المقدم علي عليان، مدير العلاقات العامة والتوجيه المعنوي بأمن ساحل حضرموت. أسعد الله صباحك مقدم علي.
2: صباح الخير أستاذ محمد، حياك الله.
1: نعم طبعا، هذه المفرقعات وأيضا التي تستخدم بصوت مزعج، أتت هذه التنبيهات، فكيف وجهتم هذه التنبيهات للإخوة المواطنين؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بعد إبلاغ كثير من المواطنين أو الأغلبية من المواطنين بالإزعاج وإغلاق السكينة العامة في مدينة المكلا، صدر مدير عام للشرطة بساحل حضرموت العميد عبد العزيز دابري أطماع استخدام مدينة المكلا وما له من أضرار حتى على الصحة النفسية للكبار السن والأطفال، وهناك صراحة الآن توجه من الشباب في استخدام هذه الألعاب بصورة خاطئة وبصورة عشوائية، يعني حتى يعني إصاب الذي يستخدمونها، يعني يكون هناك إصابات خطيرة من هذه الألعاب النارية.
0: طيب، هل هناك كان تفاعل من قبل مثلا المواطنين أو حتى الباعة؟
2: الحمد لله نحن في ساحل حضرموت وعي المواطنين وثقافتهم كبيرة في الحفاظ على الأمن والاستقرار في ساحل حضرموت، ونحن نثق في كل المواطن اللي هو رجل الأمن الأول الذي يحافظ على السكينة العامة. سوف تكون هناك حملات إن شاء الله في الأيام القادمة، حملات مفاجأة للمحلات التي تبيع الألعاب النارية، وتم ضبط كثير في خلال شهر رمضان وعيد الفطر المبارك سابقا الكثير من المستخدمين هذه الألعاب النارية التي أصبحت الآن استخدامها عشوائي.
0: نعم
1: طبعا، هذه الألعاب النارية دم علي حصلت منها الكثير من الإصابات ولربما حتى الوفاة من هذه الألعاب التي يقوم بها. ناهيك عن الصوت المزعج، هناك مثل هذا القنبلة اللي يقولوا لها وشيء، يعني تعمل إزعاج خصوصا في الوقت المتأخر، ونحن إن شاء الله قادمين على عيد الأضحى، هل هناك هذه الحملة ستستمر إلى هذا الوقت؟ وأيضا هل هناك من ردع للتجار الذين يستوردون مثل هذه المفرقعات وبيعها سواء في الجملة أو التجزئة؟
2: الحملة دائما ومستمرة، ونحن رجال الأمن متواجدين على مدار 24 ساعة في أي وقت يتم إبلاغنا أو شكوى على أي شخص قام بإغلاق السكينة العامة في أي منطقة من مناطق من حواري المكلا، نحن سنكون لهم بالمرصاد. طبعا جميع الضبطيات والأشخاص المضبوطين لدى الأمن يتم تحويلهم إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية في مخالفاتهم. طبعا زي ما تكلمت الحملة مستمرة والحملات مفاجئة ونحن موجودين.
0: نعم جميل. طيب، ما هي العقوبات التي ستتخذونها ضد المخالفين لتكون هناك عملية ردع؟
2: العقوبات هي بنص قانوني يجرم استخدام الذخائر والألعاب النارية لإغلاق السكينة العامة تقريبا في نفس المادة الرابعة.
0: نعم.
2: من قانون العقوبات اليمني هي الحبس لمدة سنة ودفع الغرامة المالية، طبعا يقدرها القاضي هو في المحكمة.
0: عقوبة يعني مش
1: أنتم في المناسبات الزواجات، يعني هل هناك مع عقال حارات أو المأدونين بتعهدات.
2: بالنسبة للزواجات طبعا في إجراءات تتخذ في أمن المكلة، إجراءات استمارة يتم تعبئتها، تعهد من كل العرسان ومن آباء العرسان أو آباء العراوس، يعني أنه ممنوع إطلاق النار، وعند حدوث إطلاق النار في أي زواج يتم يعني تتم إجراءات وفقا للاتفاق مع رجال اللجان المجتمعية ومع أعضاء الحارات، تدخل إجراءات هناك وتم تحويلها للنيابة إذا كان يعني إجراءات يعني كان هناك إزعاج كثير وهذا يعني.
0: طيب الحملة مثل ما أشرت أنها ستستمر إلى عيد الأضحى المبارك إن شاء الله، ولكن ماذا بعد انتهاء هذه الحملة؟ هل ستكون هناك أيضا متابعة للحتي سبحان الله، يعني ربما قد يستغل أحدهم

0: فرصة إذا انتهت مثلا المناسبات والأعياد ويقوم ببيع مثل هذه المتفرقعات، يعني ربما يعتقد أن الحملة قد توقفت.
1: نعم. طبعا نحن قلنا الحملة الحملة هي ممكن تستمر، الحملة تستمر ونحن موجودين مجال الأمن، إذا توقفت الحملة لكن نحن موجودين في أي وقت في أي لحظة متواجدين.
0: جميل جدا.
1: الحملة طبعا الحملات دائما تكون حملات متقطعة
0: ومتفرقة،
1: لكن الحملة ستستمر إلى بعد العيد إلى بعد سنة، نحن متواجدين في أي وقت في أي لحظة.
2: نعم. جميل جدا فندم علي، كلمة أخيرة تود قولها للإخوة المواطنين وخصوصا أنتم تنفذتم هذه الحملة وتنفذونها.
1: طبعا أنا رسالتي للإخوة المواطنين، أهل حضرموت السلام، حضرموت المحبة، حضرموت الوئام، حضرموت الطمأنينة، أنا أثق في كل المواطنين أنهم سيتبعون التعليمات هذه التي يعني تحافظ على أمن واستقرار حضرموت. كل المواطنين الشرفاء يعني يهمهم أمن حضرموت. أتمنى إن شاء الله أن من نلاقي أي شخص يقوم بهذه الأعمال والأطلاق الألعاب النارية المخيفة والمرعبة لكافة المواطنين.
2: شكرا المقدم علي عليان، مدير إدارة العلاقات العامة وتوجيه المعنوي بأمني وشرطتي ساحلي حضرموت، شكرا لك.
1: إياكم الله، نفسك العظيم.

صباح العافية، صباح الصحة التي يتمنها كل فرد منا. فمتى أصبحنا معافين في أجسادنا في هذه نعمة من نعم الله علينا، فالصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يراها إلا المرضى. فصباح الصحة، صباح العافية، صباح الخير لكل من يستمع إلينا الآن.

المسمع الثالث، 16 من مايو، موعدا لإقامة القمة الثقافية اليمنية في المكلا. أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، أعلنت مؤسسة حضرموت الثقافية بالمكلا بحضرموت عن موعد إقامة القمة الثقافية اليمنية التي ستعقد في منطقة الفنون بمدينة المكلا في يومي 16 و17 من شهر مايو الجاري من عام 2026 للميلاد. وتقام هذه القمة الثقافية اليمنية بتمويل مشترك من مؤسسة حضرموت الثقافية ومنظمة اليونسكو والاتحاد الأوروبي والمجلس الثقافي البريطاني. وتهدف القمة الثقافية اليمنية كما ورد في الإعلان الصادر عن مؤسسة حضرموت للثقافة إلى تقديم نظرة بانورامية للمشهد الثقافي اليمني خلال العشر السنوات الماضية 2016 و2026 للميلاد، والانطلاق نحو مرحلة التخطيط الاستراتيجي للثقافة للعام 2026 إلى 2036 للميلاد. كما تهدف القمة إلى قراءة نقدية لمسار الهوية والثقافة اليمنية وتعزيز التشبيك وبناء شراكات استراتيجية واستكشاف أثر التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي على الفنون وتحويل البيانات والدراسات إلى سياسة قابلة للتطبيق وإبراز الموروث الثقافي بوصفه أصلا اقتصاديا مستداما. وأشار الإعلان إلى أن الفئات المستهدفة هي الفاعلون والمؤسسات الثقافية وصناع السياسات والجهات الرسمية والفنانون وصناع المحتوى والباحثون والشركات والجهات المانحة الدولية.

المسمع الرابع حصاد المطابع. أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، اخترنا لكم في هذه الفقرة حصاد المطابع الإصدارات الآتية. وأول إصدار هو كتاب العقلة، دراسة تاريخية من خلال الشواهد والنقوش الأثرية، للمؤلف الدكتور محمد أحمد السدلة الخليفي. الجدير بالذكر أن منطقة العقلة الأثرية التاريخية تقع في المناطق الشمالية الغربية الحضرمية، وكانت العقلة مكانا لتنويع ملوك حضرموت في عهد مملكة حضرموت القديمة. أما الإصدار الثاني كتاب الشحر حضارة وتاريخ، تأليف خالد يوسف الهندي، يسلط الكتاب الضوء على تاريخ وحضارة وتراث مدينة الشحر وهويتها الحضرمية. أما الإصدار الثالث فهو بعنوان في العربية السعيدة، تأليف الدكتور محمد عبد القادر بافق.

أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، هكذا نصل وإياكم إلى ختام حلقة هذا الأسبوع من برنامجكم مسامع ثقافية. حتى نلتقى في حلقة جديدة من هذا البرنامج. هذه تحية من خالد سعيد مدرك الإعداد، محمد بن شيخ أبو بكر التقديم، ومن الهندسة الصوتية عبد الله.

مسامع ثقافية. برنامج ثقافي أسبوعي يأخذكم في رحلة إلى عالم الثقافة والفنون والآداب. مسامع ثقافية، إعداد خالد سعيد مدرك، تقديم محمد بن الشيخ أبو بكر.

أعزائي المستمعين، عزيزتي المستمعات، في العاشرة تماما حلقة جديدة من برنامج صحتك بالدنيا. عنوان الحلقة: الوضع الوبائي بساحل حضرموت، ما هو كائن وما ينبغي أن يكون. ضيفة الحلقة الدكتورة الفاضلة رولا سعيد عبد الله بادريس، مدير إدارة الترصد الوبائي بمكتب الصحة والسكان بمحافظة حضرموت. يناقش البرنامج العديد من الزوايا الصحية، الوضع الوبائي القائم بساحل حضرموت اليوم، مؤشرات مرض الحصبة وشلل الأطفال، وإجراءات مكتب الصحة والسكان بحضرموت الساحل لمواجهة هذه الأوبئة. معكم أنا علي باقي بصحبة زميلي المخرج عبد الله عيضة حسين.

0: الصحة تاج على رؤوس الأصحاء، لا يراه إلا المرضى.
1: ومن امتلك الصحة والعافية امتلك ناصية الحياة الجميلة.
0: إذاعة المكلا تقدم
1: صحتك بالدنيا.

0: بالدنيا.
1: إعداد وتقديم
0: علي صالح باقي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الأخوة والأخوات المستمعون الكرام، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج صحتك بالدنيا، تحمل رقم 126 للسنة الرابعة. أصحابكم أنا علي باقي وزميلي عبد الله عيض حسين في حلقة هذا الأسبوع من البرنامج صحتك بالدنيا. مرحبا بكم أعزائي المستمعين.

0: أعزائي المستمعين، عزيزتي المستمعات، عنوان حلقة هذا الأسبوع من برنامج صحتك بالدنيا: الوضع الوبائي بساحل حضرموت، ما هو كائن وما ينبغي أن يكون. ضيفة الحلقة دكتورة القديرة رولة سعيد عبد الله بادريس، مدير إدارة الترصد الوبائي بمكتب الصحة والسكان بحضرموت الساحل. باسمكم جميعا ورحب ترحيبا حارا بالدكتورة رولا. رحب بك دكتورة.
1: أهلا وسهلا فيكم طاقم إذاعة المكلة منبر حضرموت الأول، وتحية للأستاذ القدير الأستاذ علي باقي في هذه الاستضافة، شكرا لكم.
0: أهلا وسهلا بك دكتورة باسم كافة المستمعين والمستمعات. نحن سعداء أن تكوني معنا بعد غياب طويل، غياب طويل بسببنا مش بسببك. نعم، مرحبا بك دكتورة. الوضع الوبائي القائم اليوم في ساحل حضرموت يعني يبعث على القلق. قبل حوالي شهر من الآن هنا كان انتشار موجة شديدة من مرض الحصبة أدت إلى وفيات 4 أطفال ورقود ما يزيد عن 530 طفل وطفلة في مختلف مستشفيات ساحل حضرموت. وهناك أيضا حالات اشتباه وصلت أعتقد إلى أكثر من 1000.
1: نعم،
0: أكثر من 1000 حالة اشتباه لمرض الحصبة. طبعا منبع القلق حالات الوفيات، يعني 4 حالات وفاة بمرض الحصبة، والسبب الرئيس لهذه الوفيات امتناع الناس عن أخذ جرعات الحصبة. نعم، الوضع القائم اليوم دكتورة رولا، مع احترامنا وتقديرنا كبير لجهودكم الكبيرة التي تقومون بها في إدارة الترصد الوبائي، أنا أتابع من فترة طويلة نشاطكم في المكتب وهناك جهود كبيرة تبذلونها، ولكن أحيانا تأتي هذه القصص الحزينة، الوفيات والترقيد من الناس أنفسهم امتنعوا عن أخذ التطعيم. الوضع القائم اليوم، الوضع الوبائي القائم، ما هو دكتورة رولا؟
1: طبعا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أجدد شكري لإذاعة المكلة لهذه الاستضافة. بالنسبة للوضع الوبائي بتكلم الآن عن وباء الحصبة الذي انتشر في المحافظة خلال العام 2026. سجلنا من بداية العام 2026 من 1 يناير وحتى يوم أمس 8 مايو 2026 إجمالي الحالات الاشتباه بالحصبة 2403 حالة اشتباه. طبعا الحالات المؤكدة كانت 226 حالة مؤكدة بمرض الحصبة. الوفيات مثل ما أشرت، رصدنا 4 وفيات بمضاعفات مرض الحصبة تراكمي من بداية السنة وحتى تاريخ 8 مايو. بالنسبة للحالات الغير مطعمة كانت بما نسبته 88% من الحالات اللي تم رصدها هي حالات غير مطعمة بلقاح الحصبة، لم تتلقى أي جرعة حماية من مرض الحصبة. بالنسبة للانتشار على مديريات ساحل حضرموت من بداية السنة، كل مديريات المحافظة سجلت انتشار لحالات الحصبة، المديريات 12، ولكن هناك مديريات استأثرت بالنسبة الأعلى من هذه الحالات، وتعتبر مدينة المكلة واللي سجلت 885 حالة اشتباه من بداية السنة وحتى تاريخ 8 مايو مع تسجيل حالتين وفاة بمرض الحصبة، هي أكثر المديريات تسجيلا لهذا المرض. تليها مديرية الشحر 323 حالة اشتباه، بعدها الديس الشرقية اللي سجلت 312 حالة اشتباه بمرض الحصبة وحالة وفاة، بعدهم غير بوزير 272 حالة وحالة وفاة، ودوعا 175 حالة. باقي الأرقام 2403 توزعت على باقي المديريات من حجر، أرياف المكلة، بروم ميفع، كل مديريات المحافظة، لكن الخمس مديريات هذه استأثرت كانت الأكثر تسجيلا لحالات الحصبة وحالات الوفيات.
0: المكلة والشحر والغيل،
1: المكلة والشحر والديس الشرقية
0: والديس الشرقية
1: وغيل بوزير ودوعان، هذه الخمس المديريات. معظم الإصابات اللي تم رصدها كانوا أطفال أقل من 5 سنوات، يعني 64% من الحالات ومن الإصابات بالاشتباه بمرض الحصبة كانت أعمارهم أقل من 5 سنوات، وهي الفئة الأكثر عرضة للإصابة والفئة الأكثر عرضة للمضاعفات. بالنسبة للوفيات مثل ما ذكرنا أنه سجلنا 4 وفيات بمضاعفات الحصبة، حالتين رصدت في شهر مارس وحالتين في شهر أبريل، كانت آخر وفاة ب9 أبريل 2026. الوفيات 4 اللي تم تسجيلهم، حالتين كانت أعمارهم أقل من 5 سنوات، وحالتين كانت أعمارهم 5 سنوات وما فوق.
0: نعم.
1: وجميع الحالات الوفيات هي غير مطعمة، لم تتلقى أي جرعة من لقاح الحصبة. طبعا بالنسبة للفئات العمرية أيضا أحب أنوه أننا رصدنا حالات أقل من 9 أشهر. طبعا نحن عارفين أنه مرض الحصبة يصيب الأطفال أكثر شيء أقل من 5 سنوات، ولكن الطفل لما يولد يولد لديه مناعة من الأم تكفيه إلى 6 أشهر،
0: ويبدأ
1: مناعة تلقائية من الأم تكفيه لتحميه من مرض الحصبة إلى 6 أشهر. بعد 6 أشهر تبدأ هذه المناعة تتناقص بالتدريج، ومن المفترض أن الأطفال اللي هم أقل من 6 أشهر أنهم يكونوا محميين من الإصابة بهذا المرض نتيجة للمناعة اللي واصلة من الأم، هذا ما هو مفروض أن يكون. ولكننا سجلنا خلال العام 2026 291 طفل أصيب بمرض الحصبة أعمارهم أقل من 9 أشهر، وهذا يدل على أنه المناعة الكافية ما انتقلت لهم من الأم، معناته أنه الأمهات ما عندهم مناعة وغير مطعمين بمرض الحصبة، وبالتالي لم ينقلوا المناعة الكافية للأطفال. إذا سجلنا حالات كثيرة أعمارهم أكثر من 10 سنوات، تقريبا 274 حالة كانت أعمارهم فوق 10 سنوات مصابين بمرض الحصبة، وهذه الأرقام طبعا خلال العام 2026 كانت أكثر من ما سجلناه خلال الأعوام السابقة، سواء كان العام 2025 2024 2023، وهذا الارتفاع وهذه الزيادة اللي حصلت في العام 2026 نتيجة لتراكم الأطفال الغير مطعمين.
0: نعم.
1: حتى وصلنا إلى التفشي، وحتى وصلنا إلى مرحلة الانتشار في العام 2026.
0: نعم. هل هذا شيء طبيعي أن طفل عمره فوق 10 سنوات يصاب بمرض الحصبة؟ هل هذا طبيعي ولا شيء جديد بالنسبة؟
1: نحن عارفين أنه زي ما ذكرت أنه الأكثر عرضة للإصابة طبعا هو كمرض حصبة، ممكن يحصل في أي عمر.
0: نعم.
1: أي كل الأعمار معرضة للإصابة بمرض الحصبة.
0: نعم.
1: ولكن الأكثر عرضة للإصابة والمضاعفات هم الأطفال أقل من 5 سنوات. الأكثر عرضة أيضا للإصابة بالمضاعفات قد يكونون اللي يعني نحن نسميهم فوق 20 سنة، قد يكونون برضه هم أكثر عرضة للمضاعفات.
0: نعم.
1: في أي انتشار إذا وجدت أنه أكثر الإصابات أقل من 5 سنوات فمعناته أنه نسبة التغطية باللقاحات متدنية. إذا وجدت أنه في حالات كثيرة فوق 5 سنوات فهذا معناته أنه التغطية باللقاحات جيدة، لكن الجرعات التعزيزية عندك ما في دعم وما في حماية كافية بالجرعات التعزيزية. لكننا الآن نجد أنه في حالات كثيرة جينا احنا فوق 10 سنوات، جينا احنا فوق 20 سنة، هذا يدل على أنه في انتشار، نتيجة لأنه في انتشار كبير في الأطفال أقل من 5 سنوات انتشر المرض إلى ما فوق 5 سنوات وما فوق 10 سنوات وما فوق 20 سنة.
0: نعم. طبعا هي حال 4 أشخاص أو 4 أطفال في عام 2026 التي يفترض أن تكون مرض الحصبة انقاض تماما وانتهى من مجتمعاتنا بشكل عام، ولكن مثل ما شرت السبب الرئيس عدم أخذ الجرعات وعدم الاهتمام بأخذ الجرعات من قبل الأسرة، تحديدا الأم والأب بشكل رئيسي. وظهرت اليوم فئة عجيبة جدا، فئة من شريحة المتعلمين والمثقفين والذي أخذوا قصد لا بأس بهم العلم ينادوا بعدم أخذ التطعيم.
1: نعم.
0: سواء لجرعة الحصبة أو غيرها.
1: نعم.
0: هذه كارثة حقيقة بحق أطفالنا فلذات أكبادنا. مرض الحصبة، عدم أخذ الجرعات لمرض الحصبة تؤدي في نهاية المطاف إلى الوفاة. الوفاة يجب أن يفهم كل المستمعين والمستمعات تؤدي إلى الوفاة، ويجب الاهتمام في أخذ الجرعات المقررة من قبل الأطباء. طبعا البعض يخشى بعض الآثار الجانبية للتطعيم وهي حمى بسيطة. دكتورة، إلى أي مدى هذه الآثار الجانبية خطيرة على الطفل؟ هل هي خطيرة لهذه الدرجة يعني؟
1: طبعا نحب نقول أنه لقاح الحصبة المتوفر هو لقاح آمن وفعال. عالميا تم إدخال اللقاح كلقاح في جدول التطعيمات الروتينية بشكل عالمي عام 1963.
0: نعم.
1: إدخال لقاح الحصبة في هذه الفترة أدى إلى خفض نسبة كبيرة من الوفيات عالميا.
0: نعم.
1: يعني كانت وفيات الحصبة تقدر ب 1,600,000 وفاة سنويا ناتج عن مضاعفات الحصبة.
0: نعم.
1: منذ إدخال هذا اللقاح قلت وانخفضت نسبة الوفيات الناتج عن مرض الحصبة، وقلت الأوبئة التي تنتشر بشكل عالميا. كانت هناك أوبئة للحصبة تنتشر كل 4 سنوات، كل 3 سنوات. دول كثيرة من العالم تعاني من هذا الانتشار وهذا التفشي.
0: استاذنك دكتورة، نأخذ للمداخلات. ألو، السلام عليكم. السلام عليكم. ألو. ألو.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: ممكن تشارك؟
0: أتعرف عليك أختي الكريمة لو سمحتي.
2: أم عبد الله، عندي سؤال لو سمحت.
0: معك الدكتورة ولا تفضلي.
1: هلا وسهلا أم عبد الله، تفضلي.
2: للأطفال بعد السنة الخامسة تبع الحصبة.
1: أعيد السؤال مرة ثانية لو سمحتي.
2: موجودة أو لا؟
0: نعم.
1: أعيد السؤال لو سمحتي مرة ثانية.
0: أعيد السؤال.
2: في تطعيم يأخذ الآن للأطفال بعد سن الخامسة، يعني قبل ما يدخلون المدارس، يعني في السادسة.
1: تمام، شكرا.
2: لأن في طفل خدو يعني.
1: ممتاز. سؤال.
2: موجود الآن يعني.
1: سؤال.
2: وكان في حقهم الأوراق اللي نأخذها من التطعيم لين سن سنتين ونص. حق الحصبة.
1: طيب شكرا.
2: كان فيه الآن بعد 5 سنين يؤخذ.
1: نعم. طبعا شكرا، سؤال مهم أختي أم عبد الله. بالنسبة للجرعات التي تعطى للقاح الحصبة هي جرعتين أساسية. الجرعة الأولى تعطى للطفل بعمر 9 أشهر عندما يكمل شهره 9، وهذه الجرعة تعطيه حماية بنسبة 85%. الجرعة الأساسية الثانية تعطى بعمر 1.5 سنة. لما يكون الطفل عمره 1.5 سنة نعطيه الجرعة الثانية من لقاح الحصبة، وهذه تعطيه حماية بنسبة 97%. هل في جرعة تعطى أخرى؟ نعم، في جرعة تعطى في سن المدرسة، في سن دخول المدرسة من عمر 5 سنوات إلى 7 سنوات، وهذه تعتبر جرعة تنشيطية لتزيد من مناعة الأطفال وتحميهم من الإصابة بمرض الحصبة، حتى لا نجد أطفال أعمارهم فوق 10 سنوات ولا أعمارهم فوق 7 سنوات وعندهم مرض الحصبة. بعض الأطفال، أحب أنوه برضو إلى نقطة مهمة، أنه بعض الأطفال الذين فاتهم لقاح الحصبة وما أخذوا جرعة الحصبة، يعني الآن جاء الطفل عمره 2 سنة وأهله من الأول ما ودوه وما طعموه ضد مرض الحصبة، وجاء الآن عمره 2، هل ممكن أنه يأخذ لقاح الحصبة؟ نعم، الآن في سياسة نسميها سياسة الالتحاق بالركب. الأطفال من عمر 2 إلى 5 سنوات ممكن أنه تعطى لهم جرعة الحصبة وتعطى لهم جرعة الفيتامين، ويأخذ جرعته ويلتحق بالركب ويعطي الحماية اللي كان المفروض أنه يأخذها. تمام؟ فنحن الآن اتفقنا على أنه في جرعتين أساسية، في جرعة تنشيطية تعطى للطفل مثل ما ذكرتي في سن المدرسة، والأطفال المتخلفين، الأطفال اللي ما أخذوا جرعات الحصبة في سنهم وفي وقتهم المناسب، ممكن أنهم يرجعون ويأخذون اللقاحات بشكل منتظم إذا كان أعمارهم من 2 إلى 5 سنوات.
0: إذن دكتورة عفوا، يعني عندما يصل الطفل سن 9 أشهر على أن يأخذ الجرعة الأولى،
1: الجرعة الأولى من لقاح الحصبة.
0: نعم. وعندما يصل إلى 1.5 سنة الجرعة الثانية، وهناك الجرعة التنشيطية في سن 5 سنوات،
1: 5 سنوات إلى 7 سنوات، وهو سن دخول المدرسة.
0: نعم. ومثل ما أشرت أن معظم المصابين بمرض الحصبة لم يتلقوا جرعات الحصبة تحديدا؟
1: 88% من الأطفال لم يتلقوا جرعات الحصبة. طبعا نحن لما كترصد وبائي لما نسأل الأم ولا نسأل ولي الأمر هل ابنك طعم ضد مرض الحصبة، هو أحيانا يكون أخذ الجرعات الأولى، الجرعة حق
0: شهر
1: حق لا أحيانا يكون أخذ الجرعة حق 3 شهور ونص حق 2 شهور ونص، هذا جاء حق أمراض أخرى
0: ليست الحصبة.
1: ليست الحصبة.
0: نعم.
1: الحصبة تعطى الجرعة الأولى بعمر 9 أشهر.
0: 9 أشهر.
1: والجرعة الثانية بعمر 1.5 سنة. لا يقول ابني مطعم. لا. كيف أصيب بالحصبة؟ لا. وهو بس طعم له إلى 3 أشهر ونصف. فنقول إنه جرعة الحصبة لا، هي الجرعة اللي تعطى في اليد.
0: أهلا. السلام عليكم.
2: عليكم
0: السلام. تعرف عليك وتكلمة؟
2: علي.
0: من؟
2: أم علي.
0: أم علي. تفضل يا أم علي. ارفع صوتك.
2: يقول لك مع الطفل عمها 43 اليوم العيد.
0: 43 يوم.
2: ايوه اليوم الهي. اخي خليه انطي عمره 45 ولا تكون مال شهرين نشوفك ما شوي تحسن كده.
1: طيب شكرا يا أختي أم علي. بالنسبة للطفلة عمرها 43 يوم تأخذ الجرعة الأولى، عمرها 45 يوم.
0: نعم.
1: 45 يوم بتروحين بها إلى أقرب مرفق صحي، طبعا كل المرافق الصحية داخل مدينة المكلة تقدم خدمة اللقاحات، وبتأخذ في عمر 45 يوم بتأخذ لها جرعة أولى من لقاح الشلل الفموي، بتأخذ لها الجرعة الأولى من اللقاح الخماسي، وبتأخذها الجرعة الأولى من لقاح المكورات الرئوية، وبتأخذها الجرعة الأولى من لقاح الروتا أو نسميها الفيروسات العجلية. تمام. وبعدين بيستكمل الجدول التطعيمات، يعني الزيارة الثانية بيتم تسجيله في البطاقة، بتصرف ليش بطاقة وبتم تسجيله في البطاقة ميعاد الزيارة الثانية، وبتكون بعد شهر إن شاء الله.
0: إذن هناك خلط دكتورة رولا من بعض الناس يأخذوا جرعات مثل ما شرتي لأمراض أخرى شلل الأطفال وغيرها، ويفتكرون ما أخذوا حصبة في بداية الأشهر الأولى من ولادة الطفل، ولكن الحصبة عادة تأخذ في الشهر 9 أول جرعة. مش بالضبط هكذا يعني؟
1: أيوة. الجرعة الأولى يعني من لقاح الحصبة تعطى بعمر 9 أشهر، ويعطى معها الفيتامين ألف.
0: نعم.
1: ويعطى معها الفيتامين ألف وتكون قوته 100 ألف، لأن الطفل أقل من سنة يعطى.
0: نعم.
1: الفيتامين A أو الفيتامين ألف الأزرق اللي هو قوة 100 ألف.
0: نعم.
1: لما يأخذ الطفل جرعة الحصبة الثانية عمر 1.5 سنة يأخذ معها الجرعة الثانية من الفيتامين ألف وتكون قوته كم؟ 200 ألف وحدة.
0: نعم.
1: يعني يكون الإيش الكبسولة الحمراء. طبعا أهمية إعطاء لقاح الحصبة مع الفيتامين ألف، فالفيتامين ألف يعزز المناعة.
0: نعم.
1: طبعا نحن عارفين أنه الفيروس الحصبة يعني أكثر شيء يركز نحن على استنزاف مخازن الجسم من الفيتامين ألف، وهذا تؤدي إلى مضاعفات كثيرة.
0: نعم.
1: أهمها أنه يؤثر على النظر ويؤدي إلى يعني إصابات في قرنية العين قد تؤدي إلى العمى. واحدة من أهم مضاعفات الحصبة هي العمى، وفي ناس وفي حالات حصلت وفي حالات يعني عمى اتعمت نتيجة لمرض الحصبة. فالطفل لما يأخذ جرعة لقاح الحصبة يأخذ معها جرعة وقائية من الفيتامين ألف بحيث أنها تحميه من مضاعفات الحصبة، وتحميه من استنزاف مخازن الجسم من الفيتامين ألف، وتحميه من مضاعفات.
0: ما هي مضاعفات الحصبة دكتورة؟
1: الحصبة طبعا هو مرض فيروسي له مضاعفات كثيرة.
0: نعم.
1: ومضاعفات قد تؤدي إلى الوفيات. أهم مضاعفات الحصبة هي الالتهابات الرئوية. كثير.
0: نعم.
1: من الأطفال اللي يتوجدوا عندنا في المستشفيات المحافظة، سواء كان عندنا في مستشفيات المكلة الجامعي في مستشفى الشحر، يتوجدوا من مضاعفات التهابات الصدر. كثير من الآباء والأمهات عانوا كثير، الطفل جلس على أكسجين والطفل جلس على مضادات حيوية وريدية، وتعبوا الأهل وتعبت الأمهات والآباء نتيجة لهذه المضاعفات، والسبب أنهم غير مطعمين. فأول وحدة وأهم مضاعفات الحصبة هي الالتهابات الرئوية، هذه واحدة من أهم الأسباب التي تؤدي إلى الوفاة. 2 التهابات الدماغ والتهابات السحايا، هذا برضه واحدة من التهابات من المضاعفات الخطيرة لمرض الحصبة. كيف يجي هذا الطفل؟ يجي عنده صح حمى طفح جلدي، لكنه بعد كده يجي في اضطرابات في الوعي، قد يجي في غيبوبة، يجي في تشنج. وهذا من برضه من أهم أسباب الوفيات، وفي كثير من الحالات اللي توفت عندنا توفت بمضاعفات التهابات الدماغ أو التهابات السحايا. هذه واحدة من المضاعفات الخطيرة لمرض الحصبة. أيضا قد يؤدي مرض الحصبة إلى الإسهال الشديد والجفاف، ومن أهم أسباب دخول المستشفى لحالات الحصبة في الموجة الجديدة حق 2026 الإسهالات. يعني لاحظ انه حالات الحصبة ما تجينا احنا بالحمى والطفح الجلدي ولا لا ولا الكحة الخفيفة، لا جينا احنا بمضاعفات، جينا احنا حالات شديدة، التهاب رئوي، جينا احنا التهابات دماغ، جينا احنا معظم الاطفال يتواجدوا اسهالات.
0: اسهالات عجيبة دكتور، هل كانت موجودة سابقاً او صنف جديد من مرض الحصبة ظهر؟
1: مرض الحصبة لما يجي نحن نسميه بالصورة مش الاعتيادية،
0: نعم.
1: حمى وطفح جلدي لا، الآن أصبح حمى وطفح جلدي والتهاب والإسهالات شديدة قد تؤدي للجفاف، وزي ما ذكرت أنه واحدة من أهم أسباب دخول الطفل وتواجده في المستشفى هي الإسهالات ودخوله في مرحلة الجفاف واحتياجه إلى السوائل الوريدية. من مضاعفات الحصبة أيضا التهابات الأذن، يؤدي إلى التهابات الأذن وقد تؤدي إلى الصمم نتيجة لالتهابات الأذن الوسطى. من مضاعفات الحصبة أيضا التهابات في قرنية، يعني التهابات في قرنية العين وقد يؤدي إلى العمى نتيجة لاستنزاف مخازن الجسم من الفيتامين ألف، قد يؤدي إلى الوفاة والأربع وفيات في ساحل حضرموت رقم مش بالبسيط، ويدل على أنه مرض الحصبة ليس بالمرض الهين الذي نحن نستهين فيه، وأخذ اللقاحات مهمة وضرورية، يمكن اللي أصيب أبنائهم بمرض الحصبة حسوا بأهمية اللقاحات
0: والمرقدين أيضا دكتورة
1: حسوا بأهمية اللقاحات وأحسوا بخطورة المرض. فلما نلاحظ الأمهات اللي مرقدين أبنائهم في المستشفى تحس الأم تعبانة والأب رايح جاي والأسرة والاستنزاف الاقتصادي والأدوية والسهر والتعب، جاءت لقاح واحدة كانت بتحمي الطفل من خطر الإصابة ومن خطر المضاعفات. نعم. حتى لو أصيب الطفل، يعني بعض الأطفال الملقحين قد يصاب بمرض الحصبة لكن تكون الحصبة خفيفة ما تؤدي إلى أنه يتواجد في المستشفى. نحن عارفين أن مرض الحصبة هو مرض فيروسي، والأمراض الفيروسية ما في لها علاج نوعي، وإنما يمكن الوقاية منه. وكيف يمكن الوقاية منه؟ عن طريق اللقاحات. اللقاحات موجودة آمنة مأمونة مجانية.
0: نعم.
1: الآن يعني كل زجاجة لقاح حصبة تكفي لي 10 أطفال 10 جرعات.
0: نعم.
1: في السابق كان من قبل ما يحصل التفشي أنه يفتحون لقاح الحصبة كان المفروض أنه مرة في الأسبوع، لأنه عشان ما يحصل هدر. نعم. لأنه لقاح الحصبة المفروض أنه يتم التخلص منه بعد 6 ساعات من الفتح، من نعم. فتح الجنينة نفسها.
0: نعم.
1: الآن ونتيجة للتفشي لا، في تعميم أصدر لكل المراكز الصحية لكل الوحدات الصحية بفتح لقاح الحصبة حتى على طفل واحد. طفل واحد يجي لابد أنه يأخذ جرعة الحصبة إذا طبعا جاء في عمره 9 أشهر أو إذا كان جاء في عمره 1.5 سنة. يعطى له جرعة الحصبة عادي حتى تنفتح له الجنين الوحدة حتى لو هو طفل واحد، ويتم بعد كده التخلص منها خلال 6 ساعات.
0: نعم.
1: نتيجة أنه لقاح الحصبة أصلا يتم التخلص منه خلال 6 ساعات من فتح الجنينة.
0: نعم. في هذه المائدة دكتورة أصدفت في حلقة سابقة من هذا البرنامج الدكتورة أميرة بافضل نائب مدير الصحة والسكان بحضرموت الساحل، وأشارت أن مرض الحصبة في هذه الموجة مرض متوحش ليس كأمراض السابقة.
1: نعم.
0: أو كالموجات السابقة من مرض الحصبة.
1: صحيح.
0: مرض متوحش مثل ما شرتي هذه المواصفات، العمى والإذن ومرض أخرى مرافقة أو قد تكون مضاعفات المرض.
1: يعني أحب أن يعني أضيف نقطة أنه في هذه الموجة وجدنا أنه في نوع من الحصبة نسميها الحصبة النزفية.
0: نعم.
1: يعني في واحدة من الوفيات اللي توفت أصيبت بحصبة وكان مضاعفاتها نزيف، وعشان نحن تأكدنا من هذه الحالة يعني شكينا حتى قد تكون يعني هل هي ما هي حصبة أو مرض آخر.
0: نعم.
1: تم سحب عينة منها وتم تأكيد الإصابة
0: فالطفلة
1: إنها حصبة.
0: نعم.
1: والطفلة عمرها 5 سنوات وتوفت في العناية المركزة بمضاعفات النزيف، يعني هذا واحدة من مضاعفات النزيف. كان عندها تتجيأ دم. تمام. تجيء دموي عندها. فطبعا نحن عارفين انه الحصبة النزفية الحصبة المصاحب لها النزيف هي واحدة من المضاعفات النادرة لمرض الحصبة.
0: نعم.
1: لكن اذا وجدت نسبة كبيرة من الاطفال الغير مطعمين فيروس الحصبة ما بيجي لنا احنا بالصورة الاعتيادية حمى وطفاح وكحة.
0: نعم.
1: خفيفة.
0: نعم.
1: لا بيجي لنا احنا بمضاعفات، واذا استمر يعني اذا كنا الناس عزفت عن التطعيم وما طعمت ابنائها قد جينا احنا موجات اكثر شراسة من هذه الموجة.
0: نعم.
1: فندعو من هذا المنبر إلى التطعيم، التطعيم والتطعيم، فالتطعيم لكل الأطفال 9 جرعة 1.5 جرعة، سن المدرسة جرعة، حماية لأطفالنا مش بس أطفالنا، حماية لأطفالنا والمخالطين الآخرين اللي قد ينصابون بالحصبة
0: هي سريعة العدوى دكتورة؟
1: نعم مرض الحصبة هي مرض طبعا سريع الانتشار.
0: نعم.
1: سريع العدوى ينتقل عن طريق الجهاز التنفسي. أي نعم. مرض ينتقل عن طريق الجهاز التنفسي هو مرض سريع العدوى. وعاد مرض الحصبة سريع الانتشار وسريع العدوى. الشخص المصاب الواحد ممكن أنه يعديله 18 شخص.
0: نعم.
1: تكثر في البيئة اللي هي ماشي فيها تهوية، تكثر في البيئة المزدحمة. نعم. والفترة اللي انتشرت فيها عندنا مرض الحصبة كان مع موسم رمضان والختائم والعيد. نعم. وللأسف يعني نلاحظ أنه الناس في الحدائق في المنتزهات في الأماكن العامة اللي عنده حصبة واللي ماشي عنده حصبة فانتشرت بشكل سريع.
0: نعم.
1: ليش؟ لأنه صح أنه في السبب الأساسي لهذا الانتشار أنه في أطفال غير مطعمين بنسبة كبيرة 88%، وبرضه انه الناس ما التزموا باجراءات السلامه والوقايه. الشخص اللي عنده حصبه المفروض انه يجلس في البيت، ما يروح الى الاماكن العامه، ما يروح المدرسه، ما يروح الحدائق، ما يزور اهله، لانه هذا يؤدي الى انتشار كثير لهذا المرض. لاحظنا انه في حالات يعني السبب فيها تزاور الزيارات ما بين الاهل المصابين بالحصبه.
0: نعم.
1: بل في حالات يعني انتقلت فيها الحصبه من مديريه الى مديريه، من المكلة إلى مديريات مجاورة نتيجة لهذه الزيارات.
0: نعم.
1: والله جاء في زواج، جاء في عرس، وهذا ابنهم غير يعني كان عنده حصبة، فانتشرت الحصبة في الأشخاص الآخرين ونقلوها إلى مناطقهم، خصوصا إذا كان هذا الأطفال غير مطعمين.
0: فتاة شحير المتوفية التي لاقت صدى كبير بين الأهالي وأصبحت قضية رأي عام، ما سبب الوفاة؟
1: طبعا الطفلة عمرها طبعا 7 سنوات، طبعا هي غير مطعمة بلقاح الحصبة. في كان تفشي في المنطقة نفسها، اللي المنطقة البيئة نفسها اللي جات منها هذه الطفلة. ويعني تقريبا البيت كله انصاب بالحصبة. طبعا احنا سوينا نزول ميداني الى المنطقة.
0: نعم. شحير منطقة شحير،
1: منطقة شحير منطقة مجاورة لمنطقة شحير.
0: نعم.
1: تقريبا البيت كله غير مطعم. منطقة شحير منطقة مجاورة لمنطقة شحير.
0: نعم.
1: تقريبا البيت كله غير مطعم، الأسرة كلها غير مطعمة بلقاح. نعم. الحصبة انتشر فيهم مرض الحصبة. وطبعا الحالة وصلت طبعا في حمى، تمام، حمى شديدة مع تشنج ودخلت في غيبوبة، وكان السبب الرئيسي تقريبا للوفاة هو التهاب الدماغ بمضاعفات الحصبة. النزول الميداني للمنطقة طبعا بدأنا نعطي توعية للأهل، وبدأوا فيما بعد يتقبلون اللقاح. طعمنا عندهم في البيت نفسه وطعمنا في المنطقة، وكان نزول مكثف يمكن أكثر من نزول تم توجيهه إلى هذه المنطقة. وعملنا حملة تثقيف وتوعية من منزل إلى منزل داخل المنطقة، وتطعيم داخل المنطقة، وكان في إقبال أكبر على التطعيم بعد هذه الوفاة.
0: نعم، بكل تأكيد اليوم يبدو هناك إقبال على التطعيم بعد هذا الرقود الذي يصل إلى مثل ما أشرتي إلى أكثر من 1530 حالة ترقيد ووفيات 4 حالات، وتصدرت مدينة المكلا المرتبة الأولى في الحالات بسبب الكثافة السكانية أيضا، وبسبب أيضا ترامي أطراف هذه المدينة. أعزائي المستمعين نتوقف لحظات من ثم نواصل. الهاتف للاستديو 30292929، عنوان حلقة هذا الأسبوع من برنامج صحتك بالدنيا: الوضع الوبائي بساحل حضرموت، ما هو كائن وما ينبغي أن يكون. ضيفة الحلقة الدكتورة رولا سعيد عبدالله بادريس، مدير إدارة الترصد الوبائي بمكتب الصحة والسكان بحضرموت الساحل.

0: بعد هذه الجرعات الإعلامية التي قامت بها إذاعة المكلة وأيضا نشاطكم في الطب الوقائي ومنزولاتكم المتوالية على المناطق الموبوءة بهذا المرض مرض الحصبة، أكيد هناك تحسن في الإقبال على التطعيم دكتورة؟
1: نعم، في هناك يعني تحسن في الإقبال على التحصين. طبعا في قمنا بعمل نشاط إيصالي تكاملي. نعم. نقصد بالنشاط الإيصالي هو تقديم حزمة من الخدمات.
0: نعم.
1: بما فيها خدمات التحصين والتغذية.
0: نعم.
1: والصحة الإنجابية.
0: نعم.
1: وصحة الطفل اللي هي معاينة الأطفال أقل من 5 سنوات. هذه الأنشطة ما تكون داخل المراكز الصحية، تكون في المناطق البعيدة والمحرومة، نحن نسميها الزمام السكاني الثاني والثالث.
0: نعم.
1: النشاط الإيصالي كان بدعم منظمة الصحة العالمية، وكانت الجولة الأولى اللي تنفذت في أبريل من 26 إلى 30 أبريل. هذا النشاط الإيصالي هو كان نشاط إيصالي روتيني.
0: نعم.
1: ونتيجة للوضع الوبائي اللي مرت به المحافظة من تفشي لمرض الحصبة، طبعا احنا حاولنا ان احنا نسخره مكتب الصحة العامة والسكان في المحافظة انه يعني يستغل هذا النشاط في تطعيم الأطفال ضد مرض الحصبة، مع زخم إعلامي كبير بحيث انه يتوجهون الناس من واقع تجربة، يعني هذه حالة وفاة المفروض نحن نطعم، هذا أطفال مصابين وترقدوا بمرض الحصبة، تجاوزت حالات المرقدة 500 ويمكن نحن وصلنا إلى 600 حالة ترقدت في مستشفيات المحافظة. هذا الزخم وهذه الأنشطة الإيصالية اللي تمت في كل مديريات المحافظة، لاحظنا انه في التحسن في الاقبال على خدمه التحصين. تقريبا تم تطعيم 4319 طفل بلقاح الحصبه خلال ايام النشاط الايصالي، وتم فتح بعض المراكز الصحيه في الفتره المسائيه لتعطي لقاح الحصبه، فكان في اقبال كبير لانه الناس بدات تستشعر انه في خطر وانه في مرض بدا ينتشر وانه مرض الحصبه بدا ينتشر بشراسه. فهذا شيء خلينا نقول انه صح انه في اقبال بعد ما انتشر المرض، لكنه شيء جيد، وندعو الناس الى الاستمرار في الحفاظ على الاستمرار في تطعيم ابنائهم والحرص على اخذ الجرعات وفي وقتها، يعني الجرعة اللي تأخذ في وقتها تعطي حماية بشكل أفضل من الجرعة اللي تعطى متأخرة. فجدول التطعيمات الروتينية معي الآن البطاقة فيها سلسلة من التطعيمات. اللقاحات ما زالت موجودة، يعني مش اللقاحات موجودة بس من 26 إلى 30 أبريل ولا موجودة في الأنشطة الإيصالية، لا، اللقاحات موجودة على مدار العام، موجودة في المراكز والوحدات الصحية، وهذه اللقاحات آمنة ومأمونة، واللي يعطيها أمهات صحيين مدربين مخضرمين.
0: نعم.
1: يعني بعضهم لهم سنوات طويلة.
0: نعم.
1: في هذه الخدمة، سواء كان في مستشفى المكلة ولا في المراكز الصحية والوحدات الصحية في كل المديريات، الكل عنده خبرة في إعطاء اللقاح. فندعو دعوة صادقة لكل أم ولكل أب، مثل ما حرصتوا على تطعيم أبنائكم على أخذ جرعات الحصبة وجرعات باقي الجرعات التطعيمات، استمروا في هذا الحرص لأنه بيحميهم مش فقط من خطر الإصابة بمرض الحصبة، لا، في معانا سلسلة ثانية وطويلة من الأمراض الوبائية. عندنا مرض الدفتيريا المرتبط بكثير من الوفيات، عندنا مرض الشلل اللي مرتبط بالإعاقة الدائمة، عندنا مرض التهاب الكبد البائي، عندنا أمراض الإسهالات، الالتهابات الرئوية، الالتهابات السحايا والالتهابات الدماغ، هذه كلها نحمد الله أنه في لها لقاحات موجودة وآمنة ومجانية أيضا. فنحرص على يعني هذا الحرص وهذا الاهتمام اللي استشعرناه من أولياء الأمور خلال فترة النشاط، يستمر هذا لكل الأبناء طبعا أقل من 5 سنوات.

0: مدت 10 أعوام سابقة. الآن لقاح الحصبة له أكثر من 50 سنة بشكل عالمي
1: أو أكثر. نعم.
0: ومن منذ إدخال لقاح الحصبة عالميا تم مثل ما ذكرت خفض نسبة كبيرة من الوفيات تقدر بالملايين، يعني تقريبا معانا 1,600,000 وفاة سنويا نتيجة لمضاعفات الحصبة قبل إدخال اللقاح.
1: نعم.
0: بعد ما أدخل اللقاح انخفضت بشكل كبير، وانخفضت وفيات الرضع اللي هم الأطفال أقل من سنة بنسبة 40% نتيجة لأنه هذه اللقاحات أسهمت في خفض المضاعفات وفي خفض الوفيات وفي خفض الإصابات الناتجة عن هذه الأمراض اللي نسميها نحن ممنعة أو في لها لقاحات للحماية منها.
1: نعم. نأخذ فاصل ومن ثم نواصل، سنتحدث في الزاوية الأخرى من هذا البرنامج دور الأسرة والمجتمع والمدرسة في الحفاظ على أطفالنا من مرض الحصبة. ما هو هذا الدور؟ ستجيب على هذا السؤال الدكتورة رولا سعيد بادريس بعد هذا الفاصل.

0: هذه رسالة SMS وصلتنا من المستمع سعيد بن النور الجوهي. يقول المستمع سعيد: الأمراض المعدية كالحصبة وغيرها لماذا لم يخصص لها مركز خاص لتفادي العدوى نتيجة للاختلاط في المستشفيات العامة ومستشفى مكلة الأمومة والطفولة نموذجا؟
1: سؤال جميل، لأنه الآن بدأنا في تعميم بتحويل الحالات إلى مستشفى الدكتور رياض الجويري. حالات الحصبة، حالات الدفتيرية هم يستقبلها بشكل اعتيادي. حالات الكوليرا يتم استقبالها في مستشفى دكتور رياض، والآن تتواجد في مستشفى الشهيد دكتور رياض الجويري حالتين، ثلاث حالات عفوا، حالة حصبة وحالتين اشتبه بحمى الضنك. استقبلها المستشفى. ففي تعميم أصدر مكتب الصحة العامة والسكان في المحافظة بتحويل حالات الاشتباه بالحصبة إلى المستشفى دكتور رياض، والأمراض الوبائية الأخرى الكوليرا الدفتيريا يتم تحويلها. اللي حاصل أنه بعض المرافقين بعض الأهل يرفضون الإحالة إلى مستشفى دكتور رياض، لأنه ارتبط مستشفى هو حاله وصل لأحد المستشفيات وقالوا لي تحويل إلى مستشفى دكتور رياض، قال لا ما بشوف ابني.

0: دكتورة رولا، أمامنا حوالي 3 دقائق من نهاية الحلقة. لو تحدثنا عن حمى الضنك، طبعا عادة في فصل الصيف تنتشر في مناطق ساحل حضرموت وبقية المحافظات الساحلية مرض حمى الضنك، وحمى الضنك معروفة شديدة الحمى بشكل عام، وربما تفضي إلى وفيات. تحدثين عن هذه الجائحة حمى الضنك التي دائما في فصل الصيف تنتشر على مستوى ساحل حضرموت.
1: جميل جدا أستاذ علي أنك أشرت إلى حمى الضنك، لأن نحن لاحظنا أنه فيه زيادة في حالات الاشتباه في حمى الضنك خلال الأسبوع الوبائي الماضي. الأسبوع الوبائي 18 سجلنا تقريبا أكثر من 60 حالة حميات منتشرة ما بين أحياء فوة والشرج، وخصوصا في مدينة المكلا. تتميز حمى الضنك بموسميتها وتكثر في محافظة حضرموت، أصبحت تقريبا متوطنة لهذا المرض، وتجي لنا احنا موجات حمى الضنك في فصل من شهر 2 إلى شهر 7، هذه الموسمية لحمى الضنك. حمى الضنك ترتبط بسلوكيات خاطئة من الإنسان نفسه، سواء كان داخل بيته أو سلوكيات مرتبطة بالمجتمع. فالمياه المكشوفة خصوصا المياه العذبة النظيفة وليست مياه المجاري، مياه العذبة النظيفة اللي تظل مكشوفة سواء كان داخل البيت أو خارج البيت، في المساجد، في المطاعم، في الأماكن العامة، ترك المياه مكشوفة هذا بشكل نحن بؤرة، بشكل نحن مصدر لتوالد البعوض الناقل لحمى الضنك. المياه المكشوفة هذه قد تكون في البيت، قد تكون في المطبخ، قد تكون في المسجد، هذا بتؤدي نحن إلى انتشار حمى الضنك. ومثل ما ذكرت أنه في عندنا في على مستوى الترصد الوبائي زيادة في حالات الحميات الناتجة عن حمى الضنك سجلناها في الأسبوع الماضي، وخصوصا في مدينة المكلا. من هذا المنبر، من إذاعة المكلا، نوجه يعني نوجه رسالة هامة لكل المجتمع بالحرص على أنهم ما يخلون أي مياه مكشوفة مهما كانت كميتها قليلة. تغطية المياه سواء كانت في الخزانات، سواء كانت في البرادات، سواء كانت في قوارير الماء في المطبخ، الحرص على تغطية المياه بشكل كامل في المساجد، في المدارس، حتى لا شكل نحن موجة جديدة من حمى الضنك في المحافظة، وهي أصلا المحافظة هي من المحافظات المتوطنة والتي تصاب بموجات بحمى الضنك. هذا الوقت الذهبي لكل واحد أنه يلتزم هذه القاعدة الأساسية، وهي تغطية كل المياه، ما نترك أي مياه مكشوفة حتى لا تنتشر لدينا حمى الضنك، والتي قد تصيب الصغار والكبار.
0: نأخذ مداخلة. السلام عليكم دكتورة. حقيقة نحن نقدر تقديرا عاليا جهودكم في إطار إدارة الترصد الوبائي بمكتب الصحة وسكان حضرموت الساحل، جهود كبيرة تبذلونها وهي محل تقدير واحترام. دكتورة نأخذ مداخلة. السلام عليكم. نعم تفضل أخي الكريم.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
2: السلام عليكم خالد.
0: وعليكم السلام ابو عوض معي.
2: يعطيك العافيه.
0: حياك الله ابو عوض، تفضل.
2: اخي العزيز انا بدي اشكرك على اهتمامك بهذه البرامج الصحيه.
0: حياك الله، هذا واجبنا.
2: في هذه المعلومه واجبنا باختيارك الكادر المتخصص لتجديد المستمع والمتابع لهذه البرنامج.
0: نحن قدامكم ابو عوض.
2: وباء الحصبة.
0: نعم.
2: وايضا الجداعة. نادر ما يتسبب هذا الوباء بالوفاة إلا ما شاء الله بلاي.
0: نعم.
2: إشهاد هنا أن تنتشر وباء الحصبة قبل أيام في هذه المحافظة وتسبب في بعض الحيات، فهل تم تشريح هذه الحالة من وباء الحصبة أو تداخل على وباء أخرى؟ وأيضا في هذه الآلية ظهر وباء يسمى هانتا في باقرة سياحية ولانجية أسبانيا. هذا الوباء المسموح لا هي أسبابه ولا أعراض لهذا الوباء، نسأل الله أن يجنبنا من هذا الوباء ويحفظنا جميعا.
0: السؤال الأول أبو عوض، عفوا السؤال الأول.
2: ها؟
0: سؤالك الأول.
2: السؤال الأول قلت لك يعني شارع المنتشر في الحفلة قبل هذه الهبة في هذه المحافظة وتسبب في بعض الوفيات. فهل قمة تشريح هذه الحالة هل هي من وباء الحصبة أو تدخلت على عوضة أخرى؟
0: شكرا لك يا أبو عوض. واضح. شكرا لك.
1: شكرا جزيلا. بالنسبة لي التفريق ما بين الحصبة والجداع زي ما ذكرت. طبعا حالات الحصبة اللي تكلمنا عنها تقريبا 2300 حالة اللي ذكرناها أو 2400 حالة، كانت من بينها 226 حالة مؤكدة مخبريا أنها حصبة. طبعا نحن في تشخيص الحصبة نعتمد على العلامات والأعراض. أول شيء العلامات والأعراض هي واضحة، حمى وطفح جلدي، والطفح الجلدي حق الحصبة يختلف عن الطفح الجلدي الناتج عن اللي هي يسميها الجدري الماء أو الجدع، يختلف تماما سواء كان في شدة الحرارة سواء كان في المضاعفات. الجدع هذا المرض من الأمراض البسيطة، صح أنها سريعة الانتشار لكن علاماته وأعراضه تختلف تماما عن مرض الحصبة، وتم التفريق بشكل واضح ما بين الجداعة والحصبة. مرض الجداعة هو من الأمراض اللي نحن نترصد لها في الترصد الوبائي بشكل بلاغات أسبوعية، وسجلنا في حالات وسجلنا في انتشار للحالات وكان في زيادة معانا، لكنه مرض الحصبة كنا نولي اهتمام خاص ونعتمد في البلاغات لحالات الحصبة على الحالة الواحدة، نستقبل فيه بلاغات يومية بمرض الحصبة ونأخذ منه عينات حتى نتأكد من أنه هذه الحالة حصبة. ومثل ما ذكرت أننا سجلنا 2403 حالة حصبة على مستوى المحافظة، حالة اشتباه.
0: هذا المرض اللي أشار لي، المرض الأخير أشار لي في
1: المرض هانتر. طبعا الفيروس هو اكتشف في ما بين الأرجنتين تقريبا وأمريكا الجنوبية، وصنفته منظمة الصحة العالمية بأنه مرض بدأ في الانتشار لكنه لا يستدعي القلق.
0: أعراضه دكتورة وقت البلاغة
1: هو أكثر شيء يعني يشبه الإنفلونزا، الحمى، يعني مرض تنفسي ينتقل عبر البوارد. أعراضه أقرب لكورونا لكنه أعراض بسيطة، وطبعا ينتقل عبر القوارض. سجلت حالات قليلة انتشار من الإنسان إلى الإنسان لكنه لا يستدعي القلق، لم يتطور إلى مرحلة أنه حادثة تحتاج إلى
0: وطر. دكتورة رولا سعيد عبدالله بادريس، مدير إدارة الترصد الوبائي بمكتب الصحة والسكان حضرموت الساحل، شكرا جزيلا لك على هذه المعلومات القيمة التي أتحبتينا بها. أتمنى لك التوفيق والنجاح دوما.
1: شكرا لكم أستاذ علي، وشكرا لكل طاقم إذاعة المكلمة.
0: أعزائي المستمعين، حتى اللقاء قادم، لكم تحياتي علي صالح باقي وتحيات الزميل عبد الله عيضة حسين. إلى الملتقى في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الحادية عشرة تماما في استديوهات إذاعة المكلم مستمعين الأعزاء، مرة صالح تحييكم وتقرأ على مسامعكم عرض الأنباء. استقبل فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي ومعه عضو المجلس الدكتور عبد الله العليمي وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والموريتاني في الخارج الدكتور محمد سالم ولد مرزوق المبعوث الخاص لرئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة، الذي سلم فخامته رسالة خطية من أخيه فخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وتنسيق وجهات النظر إزاء القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وفي اللقاء نقل وزير الشؤون الخارجية الموريتاني لفخامة الرئيس تحيات أخيه فخامة الرئيس محمد الغزواني وتمنياته له وفور الصحة والسعادة وللشعب اليمني الأمن والاستقرار والسلام. اطلع عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي صباح اليوم بمدينة المكلا على سير العملية التعليمية والأكاديمية بكليات جامعة الإمام الشافعي، وذلك خلال لقائه نائب رئيس الجامعة القاضي الدكتور سالم الهدار. وفي اللقاء نقل نائب رئيس الجامعة تحيات رئيس الجامعة الشيخ الدكتور محمد بن علي بعطية مستعرضا أبرز الأهداف والرؤى التي تعمل الجامعة على تحقيقها في مجال تأهيل طلبة العلم من داخل اليمن ومختلف الدول العربية والإسلامية في العلوم الشرعية واللغوية، إلى جانب دورها وجهودها المستمرة في تطوير الكليات والتخصصات الأكاديمية وفي مقدمتها كليات الشريعة وأصول الدين واللغة العربية وإدارة الأعمال. كما تطرق الدكتور الهدار إلى مشاريع التوسعة والتطوير التي شهدتها الجامعة خلال السنوات الماضية، بما في ذلك تشييد المباني والقاعات الدراسية وتحديثها وتخريج دفعات من الطلاب اليمنيين والوافدين من دول شرق آسيا، إضافة إلى مشاركة الجامعة الفاعلة في المؤتمرات والفعاليات العلمية المحلية والدولية. التقى عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي اليوم بمدينة المكلا مدير عام الإدارة العامة الهندسية والفنية بحضرموت المهندس سعيد محمد الحيك للإطلاع على أوضاع الإدارة ومستوى أدائها الفني والهندسي والجهود المبذولة في تطوير وتحسين خدمات البث والإرسال الإذاعي بالمحافظة. واستعرض المهندس سعيد محمد خلال لقاء واقع الإدارة العامة الهندسية والفنية وخططها التطويرية المتعلقة بصيانة وتأهيل محطات الإرسال الإذاعي في المكلا وفوة والجبل ومدى التغطية الإذاعية التي تصل إلى مختلف المناطق الشرقية والغربية بالمحافظة، إلى جانب الجهود الفنية المبذولة للحفاظ على استقرار واستمرارية البث. كما قدم نسخة من مسودة كتاب بعنوان الإدارة العامة الهندسية والفنية عطاء بلا حدود لمؤلفه محمد صلاح بن سعدون، والذي يوثق مسيرة الإدارة وجهود كوادرها الفنية والهندسية وإسهاماتها في خدمة الإعلام والإرسال الإذاعي بحضرموت على مدى سنوات. ووجه عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت باعتماد دورة فنية متخصصة لتأهيل وتطوير الفنيين ورفع كفاءة المناوبين الفنيين، إلى جانب اعتماد سيارة دفع رباعي لتسهيل سرعة الوصول إلى محطات الإرسال خاصة في المواقع الجبلية والبعيدة، بما يضمن سرعة التدخل الفني واستمرارية العمل دون انقطاع. أشاد عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي بالدور المهني والنقابي الذي تطلع به نقابة المهندسين اليمنيين بمحافظة حضرموت وجهودها المستمرة في خدمة المهندسين وتعزيز حضور الكفاءات الهندسية في مختلف مجالات التنمية والإعمار. جاء ذلك خلال لقاء جمعه اليوم بمدينة المكلا برئيس نقابة المهندسين اليمنيين بالمحافظة المهندس عمر مبروك مخير بحضور المسؤول المالي والإداري بالنقابة المهندس جهاد لطفي بلفاس.
واطلع عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت خلال اللقاء على أبرز أنشطة وبرامج النقابة والجهود التي تبذلها في خدمة أعضائها من خلال تنظيم الدورات التأهيلية والفعاليات المهنية والعلمية والدفاع عن حقوق المهندسين، إضافة إلى مساهمتها في دعم المشاريع التنموية والهندسية بالمحافظة. شهد مطار سيئون الدولي في محافظة حضرموت تدشين حركة الخطوط الجوية اليمنية أولى رحلات نقل حجاج بيت الله الحرام لموسم حج هذا العام 1447 هجرية، والتي أقلت 98 حاجا وحاجة من سيئون إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي بمدينة جدة. وأكد مدير عام مطار سيئون الدولي علي باكثير مواصلة إدارة المطار وكافة الجهود المختصة جهودها لإنجاح موسم الحج لهذا العام من خلال رفع مستوى التنسيق والتنظيم بين الجهات المختلفة والعمل بروح الفريق الواحد لضمان انسيابية الإجراءات وتقديم الخدمات للحجاج. بهذا مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية عرضنا للأنباء، قرأته على مسامعكم مروى صالح ونفذه على الهواء مباشرة الزميل عبد الله عيد حسين.

فؤاد المهندس وشويكار في

0: خميس وجمعة، تأليف بهجة أمر، إخراج مصطفى أبو حطب.
1: عارف يا ربيع خطيب طعمة يبقى مين؟ أنت تعرفه؟ طبعا. حد ما يعرفش نفسه؟ إيه؟ نفسه؟ أنت خطيب طعمة؟ إيه رأيك في المفاجأة دي؟
2: مش معقول، أنت كذاب.
1: أنا؟ ليه؟ طعمة لسه مشاورالي على خطيبها دلوقتي حالا.
2: بتقول مين؟
1: خطيبها كان موجود هنا مع غزال أخوها.
2: هي اللي
1: أيوة هي اللي، ومع ذلك أدحنا فيها. طعمة يا طعمة.
3: نعم، في حاجة؟
1: أيوة، أصل أنا كنت بقول الربيع على حكاية خطوبتنا.
3: أنا وإنت يعني؟
1: أيوة أنا وإنت يعني. ها
2: تعالي فاهميني هنا.
3: نعم.
2: أنت مخطوبة لمين ولا لمين ولا لمين؟ للأستاذ اللي كان مع أخوك ولا العرفان؟
3: أنت رأيك إيه؟
2: ورأي أنا فايدته إيه؟ وأنا اللي هتجوز؟
3: مش أنت برضو تهمك مصلحتي؟
2: أيوة، بس دي حاجة تخصك أنت، تتخطبي لفلان لعلان لعرفان، أنا ما يهمنيش. أنا جايز يمكن أهتم يعني إكمن عرفان صاحبي لكن الجوازة دي مش ممكن تتم، مستحيل طبعا.
3: الله، ليه بس؟ إحنا مش بنحب بعض.
2: مين ده؟
1: أنا وطعم. إيه؟
2: ومراتك.
3: مراته؟
2: حضرتك ناسية انه متجوز؟ ازاي تسمح لنفسك انك ترتبط براجل متجوز؟ وانت ازاي تفكر في حاجة زي دي؟ بعد عشرتك الطويلة مع مراتك اللي استحملتك السنين الطويلة دي كلها.
1: هو في الحقيقة بس انا يعني
2: صعليك راجل خاين، الموضوع ده لازم يتوضع له حد بأي شكل وبأي طريقة. ماذا وإلا محدش هيقول لمراتك غيري، وباستل اوعدك منها.
1: استنى بس يا ربيع.
2: مش مستني. مش طايق ابص في وشك ولا في وشها هي كمان. انا ماشي. سلام
1: ربيع.
2: عليك
1: ربيع.
3: استنى هنا، ريح فين، تعالى بس ربيع. يا سلام عليك. مالك بتعيط؟
1: سمعها بيقول حياتي دي خبر لمراتي.
3: وانت بتخاف منها؟
1: مش مساله خوف، بس انا ما كنتش فاهم المساله هتوصل لدرجاتي يعني.
3: لكن باين عليه شربها.
1: هو شربها وانا حكولة.
3: هي ايه؟
1: العلقة طبعا. اصلك ما تعرفيش لبيبة مراتي، لبيبة دي بتدق المسمار بكف ايدها يا طعمة.
3: ما انت اللي غلطان يا عرفان، ايه اللي خلاك تقوله انك خطبتني؟
1: مش انت اللي طلبت مني اقول كده؟
3: ما انا كنت قلتله على واحد غيرك.
1: طب انا كنت بشم على ظهر ايدي؟ انا حسبتها في مخي، لقيت انها خدمة لواحد صاحبي، قلت اخدمه. اعرف منين بقى ان انت صرفتي؟ انت قوليلي، اغمزيلي لما سألك كنت قولي له لا.
3: وطلعك كذاب.
1: يا سلام. ثم مادام فهمتي انك مخطوبة لحد تاني، خلاص بقى خليكي ماشية في نفس السكة.
3: ما انا قلت انه لما يسمع انك خطبتني حيغير، لانه صاحبك بس كده، لا اكثر لا اقل.
1: طب اتفضلي بقى فهمي مراتي الحكاية دي بنفسك بنفسك، لحسن لو بلغها الموضوع ده من حد تاني مش هخلص.
3: لو على مراتك الحكاية دي امرها سهل، انا متأكدة انها هتوافق وتساعدنا كمان.

0: جاهز يا استاذ ربيع؟
1: مش عارف اقول لك ايه، اني جاهز يعني. مش عارف.
0: مالك يا ربيع؟
1: ما ماليش، مفيش حاجه. قوم يا حنجل خلينا نخلص. يلا
2: قدمه يا استاذ رجائي.
0: ايوه ايوه ايوه. في ايه يا ربيع؟ مش عدتك على تدخل على الجمهور وانت متضايق كده؟
1: متضايق من الناس، من البني ادمين؟ يبقى صاحبك واكلين عيش وملح سوا وتديله ظهرك من هنا، ينهش فيك من غير رجوله ولا مبادئ ولا اي اخلاق.
0: وحصل ايه بس يا ربيع؟
1: لا ما حصلش حاجه يا استاذ رجائي، انما اتضح ان الوحش الكاسر اللي احنا حابسينه في القفص جوه السيرك ده اخلاقه انبل كتير من ناس بنقول عليهم بني ادمين، ما فيهمش من الادميه غير اسمها.
2: والان سيداتي انساتي سادتي، نقدم لكم مضحك المضحكين، مهرج المهرجين، نجم السيرك الاول، البرنس.

0: ستارة. ستارة.
1: نعم يا عم عبد الرسول.
0: نازل من عند جدتك راح فين؟
1: انا اصل
0: مالك، في حاجة؟
1: لا ما فيش.
0: اوعى تكون نازل من غير اذنها.
1: لا ازاي، دي هي اللي بعتتني اشتري لها حاجة.
0: شكلك مش باين عليه كده.
1: لو مش مصدقني هستناك هنا واطلع اسألها.
0: ايوة، خليك واقف جنب البوابة دي لحد ما ارجع لك.
1: وانا مستنيك، مش هتحرك من هنا. تاكسي تاكسي.
2: مين معاك يا شاطر؟
1: انا لوحدي.
2: لوحدك وعايز تركب تاكسي الساعة دي؟ انت هربان من بيتكم يا ابني ولا ايه؟
1: لا، ده انا عايز اروح لبابا.
2: فين؟
1: هو بيشتغل في السيرك، وانا معايا 12 قرش، تاخدهم وتوصلني.
2: طيب اركب هنا جنب ابني، او السيرك في سكتي، اوصلك لابوك وكله بثوابه.

0: يا فوقية يا لو شفتي لما سمع الخبر يا نسبتي كان حيطق كان حيفرقع. أصل الحب وحش تعب.
1: والأوحش منه إن مراتي تعرف الخبر.
0: هلا ما تجمد المال اسمك إيه؟
1: ما أنا فضلت جامد بما فيه الكفاية. تعال امشي بقى.
0: استنى بس لما يخلص نمرته.
1: ليه؟
0: عشان يشوفكم وانتوا خارجين مع بعض.
1: تبان عليكم مش ناويين تجيبوها البر معايا. ودي خدمة ايه المنيلة اللي هتسيح دم دي بس؟
0: مين ده بس اللي يقدر يسيح دمك وانا معاك؟
1: انت ما شفتوش بيبصلي ازاي بعد ما عارف حكاية الهبابة الخطوبة دي؟
0: اخسى عليك يا رفرف، بتسمي فترة خطوبتنا السعيدة هبابة؟
2: لا.
0: خدوا بالكم النمرة خلصت وربيع خالص. عرفان حط دراعك في دراعي.
1: هيشوف
0: يا اخي انت خايف ليه؟ مش خطيبي؟
1: تمام يا
0: تمام. اجمد امال وحط ايدك في ايدي.
2: يلا بسرعه احسن ده جاي اهو.
0: طب تصبحي على خير يا فوقيه.
2: تصبحي على خير.
0: عرفان هيوصلني.
3: الله انت لسه هنا يا سي عرفان؟
1: ايوه. اصل انا بصراحه
0: اصل الكلام اخذنا نسينا الدنيا باللي فيه. هو ده اللي حصل لا اكثر لا اقل.
3: بلاش اللي تحيه.
0: الله اللي تحيه
3: مش انت. انا بقول على الجدع اللي هناك ده اسمه ايه ده. على العموم انا مالي. تتكلموا ما تتكلموش كل واحد حر في نفسه.
0: يلا بقى يا رفرف لحسن اتاخرنا.
1: حاضر من عينيا تسامى. اتفضلي
3: ما تنساش تفوت عليا في البيت يا سي رفرف.
1: نعم
3: عايزك في حكايه مهمه.
1: ضروري طبعا. سلام عليكم. يلا تعمى اعملي معروف. يلا
0: يلا يا بيبي.
3: مش ممكن. انا مش قادر اصدق الحكايه دي ابدا. عرفان لا يمكن يخطب تعمى.
2: ليه بقى؟ هي فيها ايه يتعاي؟
3: مش هي هو مستحيل يتجوزها. اولا ده متجوز، ثانيا ده صاحبي.
2: طب متجوز وفهمناها، لكن ما يتجوزهاش علشان صاحبك ليه؟
3: لا يعني كان لازم ياخد رايي يستشرني، لكن يتجوزها كده على سهوه انا لا يمكن اسمح بكده ابدا.
2: مفيش غير حاجه واحده تخليها ما تتجوزش عرفان.
3: ايه هي؟
2: انها تتجوزك انت. ما تجرب، روح اخطبها اخطبها وشوف هتقول لك ايه.
3: هي ناقصه يا ستي خطاب. ده انا وانا داخل معاها شاورت لي على واحد وقالت لي خطيبه اهو. اديتها ظهري ورجعت لقيتها مخطوبه لعرفان. هو طابور خطاب؟ هي طعمه اتحطت في البطاقه ولا ايه؟
2: الله وانت ايه اللي مزعلك كده؟
3: انا يا ستي لا زعلان ولا حاجه. فضلك يا فوقيه سيبيني في حالي. انا لا طايق حد يكلمني ولا اكلم حد ولا ابص لحد ولا عندي كيف اروح.
2: يعني ايه؟ مش هتقلع البدله بتاعت البلياتشو دي وتغسل وشك من البويه اللي عليها دي؟
3: مش قالع ومش غاسل ومش متحرك من هنا. حد له حاجه عندي؟ انا قاعد هنا في ملك الحكومه.

0: في التاكسي هيبدا هو يرجع علي اول
1: خبر. بصي يا عرفان شوف مين اللي نازل من التاكسي.
2: طارق
1: يا حبيبي، ايه اللي جابك؟
3: انا جاي عشان
1: الله. انت بتعيط يا طارق، مالك يا حبيبي؟
0: مالك يا طارق، ستك رحمه عملت لك حاجه؟
3: ست قالت لي ان
1: بابا بخير يا طارق. ده حتى
3: صحيح يا طنط تعمل
1: ايه؟
3: بابا بيشتغل بالياتشو. صحيح الناس بتضحك عليه، صحيح هو مش بطل.
1: ابوك بطل يا طارق
3: بالياتشو يا طنط،
1: وده اللي مخليه بطل.
3: الناس بتضحك عليه،
1: هو اي حد يقدر يخلي الناس تضحك؟
0: ده كلام كبير على الولد قوي يا ست تعمل.
1: لكن لازم يفهمه، الاستاذ ربيع هيفضل مخبي عليه لحد امتى؟ لحد امتى الولد هيفضل يبص لابوه البصه دي؟ طارق لازم يعرف ان ابوه انسان عظيم، لو ما فهمش ده بالكلام لازم يفهمه بالفعل.
0: ازاي؟
1: خليك معاه هنا وانا حوريلك وحوريله هو شخصيه.

0: ربيع.
1: نعم. عايزة ايه؟ اظن جاية تقولي لي ان في حد ثالث اتقدم لك.
0: احنا مش في الكلام الفارغ ده، وكويس انك لسه ببدد البلياتش والمكياج على وشك.
1: ليه؟ في ايه؟
0: تعال معايا بره، في واحد لازم تقابله.
1: مين؟
0: ابنك
1: طارق. ايه اللي جابه هنا؟
0: جاي شايل هم الدنيا على دماغه لما عرف انك بتشتغل بلياتشو.
1: عرف؟ عملتها، عملتها رحمة اللي مفيش في قلبها من اسمها حاجة.
0: مش المهم عرف ازاي، المهم لازم يعرف ان شغلتك مهياش عيب.
1: ازاي؟
0: تثبت له انك بطل بحق وحقيقي، تقدر تشيل الدمعة من على خد اي انسان وتحط بدلها ضحكة.
1: انا اقول الكلام ده لطارق؟
0: ما تقولهوش، اعمله.
1: ايه؟ اعمله؟
0: ايوه. طارق ابنك واقف برا زعلان، مهموم، حزين، وافزع حاجة في الدنيا يا ربيع هي حزن الاطفال، لانه حزن اخرس ما يقدرش يعبر عن نفسه، يبقى حتة نار مدفونة في القلب من جوه، والمسكين مش عارف يخلص منها. ربيع، انت طول عمرك بتضحك الناس، وقفت قدام ملايين كبار وصغيرين، فقراء وغنيين، سمعت تسقيف كتير وكبير، ودانك تعبت من كلمة برافو. انسى كل ده، انسى كل ده، وافتكر ان قدامك حفلة جمهورها عبارة عن متفرج واحد، ابنك طارق. ضحكته أكبر من كل الضحك اللي سمعته، وكل التسقيف اللي سمعته ما يساويش تسقيفة واحدة من إيديه الصغيرين دول، وكلمة برافو منه تساوي شهادة بإنك الأب اللي ممكن يفتخر بيه. ربيع، قدامك فرصة واحدة للنجاح، يا تطولها يا تنسى إن ليك ابن.
2: سيركي يا دنيا، دنيا سيركي يا عبر سيركي.
3: خميس وجمعة، تأليف بهجة أمر، إخراج مصطفى أبو حطب.

إلى متى يحلو ذا الهجران فيك يا حال المنسم ويا حلو الوشامي لما نظرتك زاد علي

بعدك نار تحرق فؤادي حرام تعذبي وانا في حبك والله.

إلى متى يا حلو ده الهجران يكفيك يا أخي اللي خاف الله واشفق بحالي مدام قلبي فيك مطرب وسالي ما جينا فيه للجبل على جود وحالي

جبل على نور وحسان واترك معادي الى متى يا حلو ده الهجران.

مدان اسقيني واسقيني الى متى يا حلو دل هجرانك فيه الى متى يا بس جهودي لي بسلاقي قربك نعيمي وين بصوتك مداني انا بهارب ومخفي واللي عاد مدان اسقيني واسقيني الى متى

إلى متى يا حلو ده الهجران يكفيك خدنا فدا لو جيت حالي وماني والأمر والطاعة

ده متى يا حب ده الهجران فيك يا حاتي المرسم ويا حلو الوشاني لما نبارك زاد عالي

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يتركون المدينة على خير ما كانت، لا يغشاها إلا العوافي، يريد عوافي السباع والطير، وآخر من يحشر راعيان من مزينة يريدان المدينة ينعقان بغنمهما فيجدانها وحوشا، حتى إذا بلغا ثنية الوداع خر على وجوههما. متفق عليه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يكون خليفة من خلفائكم في آخر الزمان يحث المال ولا يعده. رواه مسلم. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليأتين على الناس زمان يطوف الرجل فيه بالصدقة من الذهب فلا يجد أحدا يأخذها منه، ويرى الرجل الواحد يتبعه 40 امرأة يلذن به من قلة الرجال وكثرة النساء. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كانت امرأتان معهما ابناهما، جاء الذئب فذهب بابن إحداهما، فقالت لصاحبتها: إنما ذهب بابنك. وقالت الأخرى: إنما ذهب بابنك. فتحاكمتا إلى داود عليه السلام فقضى به للكبرى، فخرجتا على سليمان ابن داود عليهما السلام فأخبرتاه، فقال: ائتوني بالسكين أشقه بينهما. فقالت الصغرى: لا تفعل، رحمك الله، هو ابنها. فقضى به للصغرى. متفق عليه. وعن مرداس الأسلمي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يذهب الصالحون الأول فالأول، وتبقى حثالة كحثالة الشعير أو التمر لا يباليهم الله باله. رواه البخاري. وعن رفاعة ابن رافع الزرقي رضي الله عنه قال: جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما تعدون أهل بدر فيكم؟ قال: من أفضل المسلمين، أو كلمة نحوها. فقال: وكذلك من شهد بدرا من الملائكة. رواه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أنزل الله تعالى بقوم عذابا أصاب العذاب من كان فيهم، ثم يبعث على أعمالهم. متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه قال: كان جذع يقوم إليه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في الخطبة، فلما وضع المنبر سمعنا للجذع مثل صوت العشار، حتى نزل النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده عليه فسكن. وفي رواية: فلما كان يوم الجمعة قعد النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فصاحت النخلة التي كان يخطب عندها حتى كادت أن تنشق. وفي رواية: فصاحت صياح الصبي، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم حتى أخذها فضمها إليه، فجعلت تئن أنين الصبي الذي يسكت حتى استقرت. رواه البخاري. وعن أبي ثعلبة الخشني جرثوم ابن ناشر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. حديث حسن، رواه الدارقطني وغيره. وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات نأكل الجراد، وفي رواية نأكل معه الجراد، متفق عليه. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد الصادق الأمين، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أيها الأخوات والإخوة المستمعون، فرصة طيبة أن نقف وإياكم في هذه الدقائق المعدودة حول أمر عظيم قل أن يستحضره المسلمون إلا من رحم الله، وهو أمر صار بعض المسلمين يتكل فيه على البعض الآخر، وهو أولى بأن يتفرغ لنفسه في ذلك الأمر. لعلكم عرفتم ما سأتحدث فيه معكم، وهو قضية الدعاء. نذكر في البداية حديثا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم ما لم يستعجل. قيل: يا رسول الله، ما الاستعجال؟ قال: يقول قد دعوت وقد دعوت فلم أرى يستجيب لي، أو فلم أرى يستجاب لي. وهذا الحديث تكلم عن قضية مهمة جدا. القضية الأولى أنه ينبغي للمسلم أن يواصل الدعاء مع ربه سبحانه وتعالى، وألا يصاب باليأس والإحباط حتى وإن لم يرى أثرا لهذا الدعاء في حياته أو في وقته الآني. فإننا أخبرنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الدعاء أحد 3: إما أن يستجيب الله عز وجل هذا الدعاء كما حدث في حياة السلف أو بعض السلف رحمهم الله تعالى، وكما سنستشهد إن شاء الله، أو يكون هذا الدعاء بمثابة أنه يدفع البلاء، كما قال صلى الله عليه وسلم أن الدعاء والبلاء يتصارعان بين السماء والأرض حتى يصرع أحدهما الآخر، أو أن الله تبارك وتعالى يدخر هذا الدعاء إلى يوم القيامة، فيجد الإنسان نصيبا ويجد الإنسان مكانة عظيمة بسبب الدعاء الذي ظن أنه لا يوجد له أثر ملموسا في حياته، فرأى أن الله عز وجل من فضله ومنه وكرمه ورحمته قد ادخر له أمرا عظيما بسبب هذا الدعاء الذي قدمه في هذه الحياة الدنيا. وذلك فضل الله سبحانه وتعالى يؤتيه من يشاء، فالله سبحانه وتعالى قد امتن على بعض من السلف رحمهم الله تعالى أنهم كانوا من مستجيبين الدعاء، فمن أولئك ذلك التابعي الجليل المعروف أويس القرني، كما ذكر عنه الإمام مسلم في مناقب التابعين. أويس القرني تخيل أنه وصل الحد أن النبي صلى الله عليه وسلم يوصي عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بأن يكتفي دعاء أو طلب دعاء أويس القرني لأنه مستجاب الدعاء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب: يا عمر، إن رجلا باليمن يقال له أويس القرني، فإذا لقيته فاسأله أن يدعو الله لك، فإنه رجل مستجاب الدعاء. عمر بن الخطاب كان حينما يذهب إلى الحج وإلى موسم الحج كان يتخبر وكان يسأل القوافل التي تأتي من اليمن، فكان يسألهم قائلا: أفيكم أويس القرني؟ حتى خرج على قافلة من أرض اليمن فقال: أفيكم أويس القرني؟ قالوا: نعم، وهو رجل من اليمن. فخرج أويس القرني فذهب إليه عمر بن الخطاب وسأله بعض الأسئلة التي أخبره عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أنت أويس القرني؟ قال: نعم. قال: أنت الذي فيك برص فشفاك الله إلا من موضع درهم؟ قال: نعم. قال: أنت الذي مات أباك وأنت بار بأمك؟ قال: نعم. قال: لقد أخبرني النبي صلى الله عليه وسلم أنك رجل مستجاب الدعاء، فادع الله لي. فقال له نعم. فدعا أويس لعمر بن الخطاب. فلما أراد أن يذهب أويس أمسك به عمر فقال له يا أويس إلى أين ستذهب؟ قال إلى بلدة كذا. قال ألا أكتب لك رسالة إلى الوالي حتى يعتني بك؟ فقال له أويس القرني يا هذا لا، وإنما اجعلني في عامة الناس. هذا نموذج من النماذج التي أكرمها الله عز وجل باستجابة الدعاء. ومن النماذج العظيمة أيضا الحسن البصري عليه رحمة الله، ذكر عنه الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء أنه كان يفتح مجلسا للذكر ويعلم الطلبة، حتى أنه ذات يوم أتى إليه رجل وكان يؤذيه في حلقته وفي مجلسه الذي يعلم من خلاله الطلاب، فشق ما كان يصنعه ذلك الرجل على الحسن البصري وعلى من معه في المجلس، وكان الطلبة يقولون للحسن البصري أن يشتكي بهذا الرجل أو يرفع قضيته إلى الحاكم، لكن الحسن البصري كان يقول لهم دعوه وشأنه، لكن الرجل اشتدت أذيته على الحسن البصري حتى غضب عليه يوما. تخيلوا ما صنع الحسن. الحسن البصري رفع كفاه إلى الله تبارك وتعالى وسبحانه فقال اللهم إنك تعلم أذاه لنا، اللهم اكفناه بما شئت. قال أحد الجلساء والله ما أكمل الحسن دعاءه إلا وخر الرجل مغشيا عليه ميتا. فلا إله إلا الله، انظروا ماذا صنع الحسن البصري بدعائه وقربته إلى الله تبارك وتعالى. فلذلك ينبغي للمسلم كذلك أن يلتمس الأوقات المباركات التي من خلالها يرتجى استجابة الدعاء. فهناك أوقات عظيمة مثل الوقت الذي ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن ساعة في يوم الجمعة مستجابة، ما أن يوافقها العبد فيدعو الله عز وجل ربه إلا استجاب الله عز وجل له. وأكثر العلماء على أنها الساعة التي ما بين بعد العصر إلى وقت المغرب، فكيف بنا نحن عباد الله؟ هذه الساعة غالبا في كل أسبوع تذهب عنا هذه الساعة في غير ذكر لله عز وجل وفي غير دعاء. فينبغي لنا من اليوم فصاعدا أن نحرص على هذه الساعة، وأن إذا غفلنا عنها أن نتراجع وأن نتذكر أن هناك ساعة مستجابة. كلنا يحمل في صدره شيئا من الهموم وشيئا من الكروب، بحاجة إلى أن يقف يوما فيدعو ويرفع كفاه إلى الله سبحانه وتعالى ويدعو بما في صدره من هذه الكروب والهموم. فعليه أن يستغل هذه الأوقات العظيمات المباركات، وأن يلجأ إلى الله عز وجل أيضا في وقت الليل وقت السحور الذي كان السلف رحمهم الله تعالى يدعون الله سبحانه وتعالى فيه. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، بالأسحار هم يستغفرون. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وعلى حسن عبادته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

سقط للحب دنياه الجميلة سبحت نفسي لأنوارك في شدوة طيوري ونهلت السحر والإيمان من عطر الزهور سبحت نفسي لأنوارك في شدوة طيوري

فشاهدتك في كل مكان، نظرت عيني فأبصرتك في كل زمان، ورنا قلبي فشاهدتك.

خطى توبتي تاهت في المسير، فأنا في كل خطوي لك حمد.

0: إذاعة المكلا تقدم أنا أستطيع، لأن العالم يكتمل بوجودنا جميعا، حيث نبحر معكم في رحلة في عالم الإرادة وبحث عن مكامن القوة والجمال في نفوس لم تعرف العجز يوما. أنا أستطيع، إعداد وتقديم قائد مسلم، إشراف عام إدارة البرامج، إنتاج إذاعة المكلا.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أيها المستمعون الأكارم في كل مكان في أولى حلقات برنامج أنا أستطيع. هذا البرنامج الذي أهتم بمواهب وإبداعات وذوي الاحتياجات الخاصة الذين برزوا في شتى مجالات الحياة. معاق لكنني في الجسم، لكن سليم العقل أمشي في ثباتي، حباني الله تفكيرا وعقلا، فشكرا للإله على الهبات. مستمعينا الكرام، في هذه الحلقة الجديدة وفي هذا البرنامج الجديد نطوف بين جوانب مختلفة وجوانب تظهر إبداعات ومواهب ذوي الاحتياجات الخاصة. في مستهل هذه الحلقة نرحب بكم أجمل ترحيب، فنقول لكم في البداية أهلا ومرحبا بكم.

مستمعينا الكرام ومستمعاتي الكريمات، فقرتنا التالية بعنوان حق التعليم من حقي أتعلم. مستمعينا الكرام ومستمعاتي الكريمات، لكل شخص من ذوي الإعاقة الحق في التعليم، فهذا الحق مكفول بالاتفاقيات الدولية والقوانين المحلية التي تكفل لهذه الشريحة حقها في التعليم أسوة بغيرها من أفراد المجتمع. فلكل شريحة من ذوي الإعاقة لهم الحق في التعليم. فلو أخذنا على سبيل المثال الصم والبكم، فتعليم لهذه الشريحة متاح من خلال لغة الإشارة التي يتم بها التخاطب مع هذه الشريحة، إلى جانب شريحة المكفوفين التي يتعامل طلابها بطريقة برايل الخاصة بالقراءة للمكفوفين. ولهذا يعتبر التعليم لذوي الإعاقة من أهم الركائز الأساسية، فمن حقهم خوض غمار التعليم مثلهم مثل باقي أفراد المجتمع. ويجب على كافة الجهات تقديم هذه الخدمة التعليمية بشكل مجاني، وتوفير الوسائل والبيئة التعليمية التي تتناسب مع هذه الشريحة التي ينبغي أن يوليها الجميع مزيدا من الرعاية والاهتمام. مستمعي الأكارم ومستمعاتي الكريمات، وصلت وإياكم إلى ختام هذه الفقرة، حتى ملتقى بكم في الحلقة القادمة بإذن الله. إلى ذلكم الموعد، أترككم في رعاية وحفظ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أهلا وسهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام، مستمعي إذاعة المكلف في كل مكان. في استراحتنا لهذا اليوم جئناكم بمعلومة بسيطة ومفيدة لمن هم يستخدمون تطبيق الواتساب. في معلومتنا لهذا اليوم حبينا نجيب لكم حاجة خفيفة وبسيطة والكل يقدر على أنه ينفذ هذه المعلومة. معلومتنا اليوم لمن هم لديهم رسائل كثيرة داخل المحادثات ويريد أن يوصل لأي رسالة في أسرع وقت بدون ما يسحب ويجلس يدور على الرسالة، فجئناكم اليوم بميزة بسيطة وخفيفة. عليك أولا بفتح تطبيق واتساب ومن ثم الانتقال إلى المحادثة التي أنت تدور على الرسالة فيها، ومن ثم تنتقل إلى الثلاث النقاط الموجودة في أعلى الشاشة أو بما تسمى مزيد من الخيارات، ومن ثم تنتقل إلى ميزة البحث. هذه معلومتنا لهذا اليوم، ميزة البحث في داخل الدرجشات. هنا لو أنا عندي رسالة من زمان بعثتها للزميل لي أو لأحد من أقربائي، مثلا كتبت فيها السلام عليك يا صاحبي، أو مثلا من العائدين الفائزين، أو مثلا كتبت فيها أي شيء والآن أبغى أوصل إلى هذه الرسالة، أكتب الكلمة التي أريد أن أوصل لها، مثلا من العائدين، أكتب من العائدين ومن ثم أضغط على الاتقال إلى الأحدث أو الأقدم. إذا كانت في الرسائل القديمة أضغط على الرسائل القديمة، وإن كانت في الرسائل الحديثة أضغط على الأحدث. هذه كانت معلومتنا واستراحتنا.

0: مستمعي الكرام، وصلنا الآن إلى فقرتنا الدرامية، فقرة مشهد الدرامي. اليوم حبينا نسلط الضوء على فكرة جميلة وجذابة، ويجب على المجتمع أن يكون واعي بهذا الخطر. مستمعي الكرام، الآن نذهب لهذا المشهد الدرامي الذي يقدم لنا من فرقة النور للمكفوفين. استماعا طيبا نتمناه لكم.
1: ما شاء الله، لا يمنى بركة الله، وذ الحين بنصلح في الدار وبنخلي الأمور اللي زينة. بغينا الدار يهز ويتضبط، بنصلح له البلاط والمرمر، وبغينا الدور الثاني يطلع. وعسى العافية، بتصل بالمعلم ذ الحين بشوفه. يقول يا رجال ماشي عمال يقطب ضؤونا بدن، اللي يقولك بعد شهرين واللي يقولك بعد 3 أشهر. ما شاء الله يعني على الغلاوة ذا، لكن ما شاء الله شغل شغل في البلاد، ما تحس العمال فاضين بدن. وين التلفون ذا الحين؟ وقعوه الزقور. التلفون، ايوه ذا التلفون. بندق على رقم المعلم، بطلعه من الورقة رقمه 77 ايوه 4 5. ايوه يدق. الو، السلام عليكم، كيف الحال يا معلم؟ ايش اخبارك؟ عساك بخير يا اخي. مع الحدار، وعلى حسب ما كلمتك يا اخي وذك مرة اعطيتنا موعد، والعاد رديت لي شي خبر أسبوع لي توبة تسرحون. والله تمام عليكم، خلاص بنرتب بقعة وبنخلي كل شي جاهز. الطين ما عليك، بكلم صاحب زيزو ويجيب لنا زفتين الأول. تمام إن شاء الله، خلاص بإذن الله تعالى. يلا مع السلامة، حياك الله يا معلم. ايوه الحمد لله، ذا الحين المعلم قال تمام، بنروح ذا الحين بكره ان شاء الله بنسرح، بنقرب خلاص العمال بيسرحون. وعسى العافيه.

0: يا الله رحنا مسير، يا الله من فضلك يا رب. اوه سقطنا في الفراغ يا ربي يا ربي.
1: لحظة يا ولد، لحظة.
2: قم.
1: اوه شوف هنا شغل يوم عمال، كيف حالك؟ بخير اخبارك؟
0: بخير الحمد لله، بس الليل ليل اليوم بقعه كذا، كل يوم اعبر من ذي الطريق ما فيها مشكله.
1: اليوم شغل هنا عند ابو مبارك، هنا عمال جينا نشتغل وهنا الطريق مقطوع اليوم.
0: طيب يا ولدي ساعدنا.
1: يلا يلا ريض
0: ريض ان شاء الله.
1: انا اوصلك مكان ولا شيء؟
0: لا شكرا يا ولدي، شكرا. بس الله يهدي ابو مبارك، لو اتكلم كان بنشبه من
1: الشغل. نعم الله يهدي، بنكلمه ان شاء الله، بنكلمه ان شاء الله. هو الله يهديه، عكن بقعه هنا وخلى الطريق اليومين دي، شوف الطريق مقطوعه يا والد، شوف اليومين دي.
0: أهلا مشكورين. مدام
1: حوالي أسبوع كذا إن شاء الله شغل، وإن شاء الله بنكلم أبو مبارك الحين إن شاء الله يفك طريق ومشان تعبر إن شاء الله.
0: مشكور يا ولدي، مشكور، ما قصرت.
1: يا أبو مبارك.
3: من؟ كيف حالك؟ السلام عليكم.
1: وعليكم السلام، كيف حالك؟
3: أخباركم طيبين؟
1: تمام.
3: تفضلوا.
1: بغاتك في كلمتين يا اخي.
3: هات يا ابو.
1: يا اخي داك يارك داك قبل عابر هنا و
3: ايوه
1: سقط هنا في الطريق، ريلو سلمت ما تنكسر وريلو تادي وقام مسكين.
3: سقط لا حول ولا قوه الا بالله، وغير ما شبه.
1: لا الحمد لله قام، بس الله يهديكم خليتوا الطريق كلها مليانه سامان وكلها مقطوعه الطريق. اقل شيء حتى بتخلي طريق للمسكين ده خلو يعبر.
3: اح يا اخي بتحلق ايه يا اخي، انت ما مهملين العمال يجون بناهم يخلصون الشغل.
1: بس ما هو ريض يا ابو مبارك، الرجال مسكين ما يشوف اقل شيء تراعيه قليل.
3: يا اخي هو ما هو ريض، نعم، بس نقول لك يا اخي العمال يا اخي ما يقتبضون يا اخي ياري يا اخي.
1: ولو لازم اقل شيء اعطي الطريق حقها يا ابو مبارك.
3: خلاص خير ان شاء الله، بقى على خير ان شاء الله. اهم شيء ما شبه بس.
1: لا الحمد لله قام ريض ماشي بو ولا شيء.
3: بس الحمد لله ماشي بو، خلنا بس.

0: الحمد لله الحمد لله، اهمال العمال خلصوا وصلحوا مونا زينه ما شاء الله. البلاط ما حد لقك ما حق البلاط ابدا، العيال بيفرحون من الشغله. وتحت الدار عاد شويه طين وطوب مطير وقصب بعضهن، خلنا اللي تحت الدار يسهل متى بعدناه وحصلنا حد. بسيط بسيط الامر. من
1: مبارك؟
0: من
1: يارك يارك،
0: تفضل تفضل يا حي بياري.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يا حيابك.
1: كيف حالك يا ابو مبارك؟
0: طيبين طيبين، تفضل تفضل.
1: خير طيبين.
0: ايش رايك عن حل شمل؟ خلصنا من تعريب الدار، ايش رايك؟
1: ما شاء الله ما شاء الله،
0: حيابك يا مربره.
1: الله يعين ان شاء
0: تفضل
1: الله.
0: تفضل تفضل، دخل المجلس. حيابك يا حيابك.
1: مهملين ان شاء الله.
0: الله شغل الله.
1: شغل ما
0: تفضل تفضل، هنا فوق الكنب، فوق الكنب، فوق الكنب هنا يوسف.
1: يا شاء الله حياك
0: الله. يا حيابك يا حيابك.
1: انت واخبارك طيبين وصحتك
0: وخير. ما حد زارنا، شوف الا انت يا ياري يوم صلحت الدار.
1: الله يحفظك الله يحفظك. يا شغل ما خسركم ما تعبكم.
0: يا ريال ما شاء الله، تشوف بقعه معربه وبقعه زينه تنسى الخساره يا اخي.
1: الحمد لله
0: كم الخلق يا اخي.
1: الله يكون في عونكم ان شاء الله.
0: نعم.
1: بس يا ابو مبارك الله يهديك الشارع.
0: أبو الشارع يا أخي،
1: الشارع صنعته والشارع يعني أغلقته كامل.
0: أيوه
1: هذا مرور حق المسلمين، كل واحد له حق في المكان هذا.
0: هذا مال العمال خلصوا يا عارب عنه. أنا راضى من بعد بقعة
1: الحين من خلصوا يا أبو مبارك، لهم شهر، لهم شهر من غلقوا والأمور كلها مطيرة والأمور بهذلة. حتى يزع بسياراته ما يقدر، الشارع الحمد لله واسع.
0: عبرومك ذاك خلبوهم عبرومك ذاك.
1: لا بس هذا شارع رسمي تقفله ما هريض يا أبو مبارك الله يحفظك. كمين واحد يبون يتنصف فيك؟ سمعت كمين واحد يتنصف يقول نصيب الله؟ شو نصيب الله؟ هذه ما هو بسيطة، واحد يعبر في الشارع يتنصف فيك عشانه.
0: والله
1: المفروض يا ابو مبارك غلقت الشغل، خلصت حاسبت العمار، خلاص يا اخي هتكمنا بر يردون الشارع كما هو.
0: والله
1: اللي جارك ذا المسكين الكبير قالوا ذاك اليوم، سمعت انه قالوا هنا مسكين.
0: نعم نعم يا لي ياري الثاني ذاك وقال لي
1: نعم يا سليم. نعم. الحمد لله سلط. يا سليم ولا كان بيتعور
0: لا لا الحمد لله بخير، قال له بركه
1: خير الحمد لله. بس لو تعور
0: ولا بيخسرونه يا
1: اخي.
0: نعم نعم.
1: بس يا ابو مبارك انا صراحه من نصيحتي ومحبتي لك الشارع بارك الله فيك.
0: والله
1: حاول قدر استطاع انك ترده كما كانوا، هذا مرور المسلمين، كل واحد له حق في الشارع، هذا مكانه الشارع شارع.
0: نعم نعم الشارع شارع معنا مهمة لي يا ياري، ان العمال يجون. شفنا فرحان، شفنا خلصت الشغل.
1: بس انا صراحة بغيتك تتنبأ من نفسك والدعوة ما هزينة يا ابو مبارك الله يحفظك. لما واحد يقول نصيب الله غلق الطريق، ولا نصيب الله بيزع مسكين ما حصل له ما يزع من الطريق دي.
0: جزاك الله خير يا ياري، جزاك الله خير. خلاص
1: عفو منك يعني.
0: لا لا لا لا والله كلامك ريض صدق، والله على قولك نشيد حتى نصف ولا شيء. خلاص من بكره ان شاء الله بيجيب العمال ينظفون الشارع ويخلونه كما هو.
1: الله يحفظك يا مبارك.
0: جزاك الله خير ومشكور على الزياره. تفضل تفضل ما شرب شرب تفضل.
1: الله يحفظك جزاك الله خير.
0: ياك الله وسعدنا سعدنا سعدنا بوجودك اليوم.
1: يلا على خير ان شاء الله.
0: جزاك الله خير، شرف الله قدرك ومشكور على النصيحة.
1: الله يحفظك جزاك الله خير. يلا
0: يا حياك. وعليكم السلام. يا مرحبا وسهلا.

حقيقة كان مشهد جميل ورائع. شكرا لفرقة النور للمكوفين على هذا المشهد الطيب والجميل. مستمعينا الكرام، وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج أنا أستطيع. أنا أستطيع هو برنامج لذوي الاحتياجات الخاصة. مستمعينا الكرام، كنت معكم محدثكم قائد مسلم، وتحيات الزملاء العاملين. أترككم في رعاية الله وحفظه، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدمنا لكم أنا أستطيع، لأن العالم يكتمل بوجودنا جميعا. أنا أستطيع، إعداد وتقديم قائد مسلم، إشراف عام إدارة البرامج، إنتاج إذاعة المكلا.

إذاعة المكلا تقدم أسرتي جنتي، مساحة من الحب نلتقي فيها لنبني بالإخلاص بيوتنا، لأننا نؤمن أن الأسرة الصالحة هي العمود المتين للمجتمع وركنه الأشد ثباتا وأساس بنائه الحصين. نصحبكم في رحلة ممتعة تجمع بين رقة الجمال وطيب الطعام وعمق الفائدة. لنطوف بين صفحات الكتب، نقتبس لكم دررا تضيء دروبكم، لنقضي برفقتكم وقت يملأه الأنس تغمره المحبة. أسرتي جنتي من إعداد وتقديم أميمة نصر، سهام محمد، هندسة صوتية قائد مسلم، إشراف عام إدارة البرامج، إنتاج إذاعة المكلا. أسعد الله أوقاتكم بكل خير وطابت أرواحكم بكل ما هو جميل وصادق. يا من تسمعونني الآن عبر أثير المودة وأطياف المحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقولون أن المسافة بين الأرض والسماء دعوة، والمسافة بين قلب وقلب كلمة طيبة تجبر الخاطر تزيل الهم. في هذه الحلقة لن نتحدث عن الجدران الصامتة ولا عن البيوت المشيدة، بل سنبحر في الأرواح التي تسكنها. سنغوص في أعماق النفس لنستخرج ليالي المحبة الغارقة في زحمة الانشغال، ونبني جسرا لا تهزه أعاصير الخلاف، جسرا ممتدا من سويداء القلب إلى شغف قلب من نحب داخل أسوارنا المقدسة أسرنا. فالقلب حين يصدق في الحب يرى ما لا تراه العيون ويسمع ما لا تنطق به الشفاه. هو المرأة التي انصفت استقام حال البيت كله، وصار اللقاء فيه عيد، والحديث فيه شفاء، والصمت فيه سكينة. أعز مكان في الدنيا قلب صادق يراك بعين الروح لا بالنواظر. فإن نطق الوجدان صدقه المدى، وإن سكت الإحساس فبالحب حاضر. سلام على من يبني للود منزلا ويفرشه طيبا لأهل المشاعر. إذا تهادت الأرواح صدقا وألفة غدا البيت جنات بأبهى المناظر. فيا منزل الحب العظيم بقلبنا أدمي نعمة الوصل الزكي العاطري.

اهلا ومرحبا بكم مجددا مستمعينا الاعزاء عبر اثير اذاعه المكلا في برنامجكم اسرتي جنتي، وفي حلقتنا لهذا اليوم من القلب الى القلب. البدايه دائما من الجذور التي سقطنا بماء الصبر، الاب والام. التواصل معهم من القلب يتجاوز حدود الواجب، هو سفر في اعماق الوفاء. تاملوا في سيره الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، كيف كان يجبر الخواطر بفعله قبل قوله. كانت ابنته فاطمة إذا دخلت عليه قام لها من مكانه، قبلها بين عينيها وأجلسها في مكانه. هذا هو الجبر الحقيقي والرسالة الصامتة التي تفيض حبا، أن تجلس تحت أقدام والدك لا لتطلب شيء بل لتستمع لقصصه القديمة وكأنك تكتشف العالم لأول مرة. تجبر خاطر والدتك بكلمة أنت عيني قبل أن تكوني أمي.

عائشة لم يخجل من مشاعره، بل جعل الحب وسام وفخر. التواصل من القلب هو أن تقرأ حزن زوجتك في لمحة عينها وتجبر خاطرها بكلمة أنا معك قبل أن تطلب. وأنت يا أختي العزيزة، حاولي أن تلمسي تعب زوجك في نبرة صوته، وداويه بابتسامة احتواء تقول له أنت بطلنا وسندنا. اجعلوا من حواركما مرفع أمان تهربان إليه من تعب الدنيا، لا من ميدان صراع لإثبات من الأقوى. تذكروا أن الكلمة الطيبة تفتح القلوب المؤصدة، والاهتمام البسيط يحيي المودة ويحميها من الذبول. أما أطفالنا وبناتنا فهم أمانة في عنقنا، وهم ثمرة قلوبنا على الأرض. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقطع خطبته العظيمة لينزل ويحمل الحسن والحسين ويطل سجوده لأن طفلا ارتحل ظهره. هذا هو التواصل الحقيقي، أن تنزل لعالمهم وتصغي لأحلامهم الصغيرة باهتمام كبير كأنها أهم قضية في العالم. التواصل من القلب مع ابنك هو أن يجد في صدرك الأمان الذي يحميه من ضجيج الخارج، ومع ابنتك أن تجد في أمها الصديقة التي تحفظ سرها، توجه دربها باللين لا بالزجر. إذا أخطأوا لا تكسروا قلوبهم لكي تعدلوا سلوكهم، بل احتضنوا قلوبهم أولا لكي يسمعوا منكم بصدق. الاحتواء هو التربية الحقيقية، والاهتمام بتفاصيلهم هو الذي يبني في نفوسهم ثقة لا تهتز أمام الصعاب. مستمعين الأعزاء، البيوت التي تبنى على جبر الخواطر لا تسقط أبدا مهما مالت بها الأيام. اجعلوا من التغافل الراقي شيمة لكم، لا تدققوا عند كل زلة، بل امسحوها بفيض المحبة والمسامحة. تذكروا أن الكلمة الطيبة في البيت هي صدقة جارية في أرواح من تحبون، وأن الإنصات لمن تحب بقلب حاضر هو أبلغ رسالة تقول له فيها أنت تهمني. إن تواصلنا الصادق داخل الأسرة هو الجسر الذي يعبر بنا نحو مجتمع متماسك وروح مطمئنة. أحبتي، إن البيوت لا تبنى بمرمر الحجارة، بل بمرمر الأخلاق وعذوبة الوصال. كن في بيتك كالغيم يظلل من تحته ويهمي بالخير أينما وقع. افتحوا أبواب قلوبكم قبل أبواب بيوتكم، وجعلوا من القلب إلى القلب شعارا لحياتكم، لتزرعوا الحب اليوم وتحصدوا الوفاء غدا في الدنيا والآخرة. تصافحوا تصفو القلوب من الظناء، وتنجلي عن كل نفس همومها، وتواددوا في العمر مر سحابة، وديارا ما بالحب تزكو علومها. لو لم يكن في القلب نور محبة لغد الوجود مقابر لنا رموها. فاجعل حياتك للأحبة منبعا يروي الظما وبالمودة روحها. هي الأسرة الجنات إن صفى ودها، وطاب في ظل التسامح دوحها. فبالحب تبقى الدار بالسعد حية، ويزهو على جيد الزمان طموحها. دمتم بقلوب عامرة بالصدق، وبيوت مزهرة بالحب، وأرواح متصلة بالله. فاصل قصير ومن ثم نعود لاستكمال بقية الفقرات، فابقوا معنا.

مرحبا بكم مجددا مستمعين الأكارم في فقرتنا التالية، فقرة وصفة. في وصفتنا لهذا اليوم نتحدث عن بلح الشام. المكونات: كوب من الدقيق، ملعقة كبيرة نشا، كوب إلى ربع من الماء، ربع كوب من الزبدة، رشة ملح، نصف ملعقة صغيرة فانيليا، ثلاث حبات بيض. طريقة التحضير: نضع الزبدة مع كمية من الماء على النار الهادئة ونتركها تسخن قليل. نمزج بين كل من الدقيق والنشا والملح مع بعض. نضع كمية الماء مع الزبدة على نار هادئة حتى تسخن قليل. نخلط كمية الطحين مع النشا والملح ونحركها جيدا. نضيف كمية الطحين كاملة للماء ونحركها جيدا بملعقة خشبية لمدة 5 دقائق متواصلة

نحصل على عجينة لينة. نترك العجينة ترتاح قليل، ثم نضيف البيض تدريجيا مع التقليب والاستمرار في العجن حتى نحصل على العجينة الهشة غير المتماسكة. نضع عجينة بلح الشام في كيس حلواني ذو فتحة صغيرة في الحجم. يتم الضغط على كيس العجين لعمل قطع من حبات بلح الشام في الزيت الغزير في مقلاة على النار. التقليب على درجة الحرارة المرتفعة حتى الحصول على بلح الشام ذهبية اللون المقرمشة. يتم نشب بلح الشام من الزيت ويتم وضعها في القطر البارد، ثم تنشر منها وتوضع في مصفاة للتخلص من القطر الزائد وتقدم. بألف هنا وعافية عليكم.

يا أهلا بكم في لمسة خاطر، نلتقي لنفتح نافذة جديدة على الأمل ونهمس في أذن كل من أثقلته الأيام بكلمات تجبر الخاطر ترمم الروح. نحن هنا لنحتفي بالقوة الكامنة في داخلك، تلك التي تجعلك تستيقظ كل صباح وتبدأ من جديد رغم كل التحديات. جئنا اليوم لنضع لمسة حانية على القلوب التي تشعر بالضيق، نذكرها بأن في كل عسرة يسرى وفي كل تعب راحة مخباة تنتظر من يسعى إليها بقلب مؤمن وعزيمة لا تلين. تمر على الإنسان لحظات يشعر فيها أن جهده يضيع هباء، أو أن الأبواب مغلقة في وجه طموحاته. ربما يسيطر عليه الشعور بالياس نتيجة إخفاق في عمل أو تعثر في حلم كان يراه قريبا. هذا الشعور طبيعي، لكن الاستسلام له هو الخطأ الأكبر. فالحياة لا تتوقف عند محطة واحدة، والتعثر ليس نهاية الطريق، بل هو فرصة لتعلم كيفية الوقوف بثبات أكثر. الجبر الحقيقي يأتي من خلال الاستمرار في العطاء. لا تسمح لليأس أن يشل حركتك، فالسعي هو العبادة وهو الشفاء لكل ضيق صدر. التفاؤل ليس مجرد شعور عابر، بل هو قرار شجاع تتخذه بأن تظل منتجا ونافعا ومكافحا رغم كل الظروف. انظر إلى البذرة تحت التراب، تبدو وحيدة في الظلام، لكنها في الحقيقة تبني نفسها لتخرج شجرة مثمرة تسر الناظرين. كذلك أنت، فترة هدوءك أو حزنك أو تعثرك هي فترة بناء داخلي وتجهيز لنجاحات كبرى قادمة. العمل هو الذي يمنح لحياتك المعنى الحقيقي، فعندما تنجز مهامك بإتقان أو تلتزم بجدول يومي بسيط أو تضع لبنة واحدة في بناء مستقبلك، أنت هنا تخبر الإحباط أنك أقوى منه بكثير. لا تنتظر حتى يأتيك الشغف، بل ابدأ بالعمل سوف يولد الشغف والرضا من رحم هذا الإنجاز. النجاح ليس أن نصل للقمة بلا تعب، بل أن نواصل الصعود رغم الجروح التي في أقدامنا، واثقين بأن كل عرق يبذل اليوم هو ثمر سيقطف غدا بيقين تام. لمستنا الخاطرة كاليوم هي: لا تسمح لتعثر الأمس أن يسرق منك إنجاز اليوم، كن أنت النور الذي تبحث عنه وامضي في طريقك بكل ثبات. فما كان لك سيأتيك، وما بادرته بالعمل سيثمر يقينا في واقعك. اجعل ساعتك هذه شاهدا على إصرارك لا على انكسارك. نلتقي في لمسة خاطر جديدة، ابقوا دائما بخير وعمل وأمل.

مرحبا بكم مستمعين الكرام إلى فقرة من بين السطور ضمن برنامج أسرتي جنتي. تراجعني في قول قلته لك سابقا إن لكل ذنب عقوبة، فتقول لي ولكننا نعصي ولا نجد العقوبة، فكيف تجزم أن لكل معصية عقوبة؟ فأقول لك يا صاحبي لا تعمم قولي على كل معصية، الله رحيم، وما كان لي أن أتألى عليه سبحانه، فأجزم أن كل عاص سيعاقب، فكلنا نهاية المطاف عصاة يا صاحبي، ولكنك فهمتني خطأ، أو لعلني أخطأت إذا لم أتوسع لك في الأمر، فتركته لك مجملا دون تفصيل، فأركنتك إلى عقلك تتلاطمه الأفكار يمنة ويسرى. يا صاحبي لست أعني بالعقوبة أن تنزل على كل عاص صاعقة من السماء، هناك عقوبة أشد، وهي أن يصرف الله تعالى قلب عبده العاصي عنه. يا صاحبي ليست كل عقوبة هي بالضرورة كعقوبة فرعون في إطباق البحر عليه، ولا كعقوبة قارون في الخسف، ولا كعقوبة النمرود في بعوضة، هذا يسمى انتقام الجبار. أما العقوبات فتلك لها وجه آخر، أن يموت قلبك وأنت حي، أن تمر بالجنازة فلا تهتز، ومن لم يعظه الموت فلن تعظه الجبال ولو تناطحت بين يديه، وأن تسمع الآية من القرآن فلا يتحرك فيها فيك شعرة، وهو الذي أنزل على جبل فخشع وتصدع. أيوجد عقوبة أكبر من هذه؟ أن تكون الصخور ألين من قلبك. ولله در ابن القيم حين قال ما ضرب عبد بعقوبة أكبر من قسوة القلب. يا صاحبي أي عقوبة أقصى من أن تمر الليالي الطوال وليس لك فيها ركعتي قيام، وأن تسمع المؤذن ينادي حي على الصلاة ولا يقيمك قلبك إلى المسجد، وأن يمر رمضان ولم تحسن استغلاله، وأن تنهض إلى الصلاة بتثاقل كمن يريد أن يزيح صخرة عن كاهله؟ أي عقوبة أقصى من أن لا يجد المرء في صلاته قول نبيه أرحنا بها يا بلال؟ يا صاحبي أي عقوبة أقصى من أن تشتغل بالتوافه من الناس والأمور؟ جدال عقيم هنا تخوضه كأنه حرب فاصلة، ومشهور تافه تتابعه لحظة بلحظة كأنما أوتي علم الأولين والآخرين. أي عقوبة أقصى من جفاف الدمع وكسر الأيدي عن الاتفاع بالدعاء وملل اللسان من اللهج بالذكر؟ يا صاحبي ليست كل العقوبات صواعق، إغلاق الباب في الوجه أقصى بكثير، والسلام لقلبك.

يقولون يا رفاق الجمال يبدأ في اللحظة التي تقررين فيها أن تكوني نفسك. تأملوا هذه الجملة بعمق. الجمال الحقيقي مو في التقليد ولا في أنك تكوني النسخة من فلانة أو علانة. الجمال هو أنك تتصالحين مع ملامحك، مع ضحكتك، مع هويتك الخاصة. خلونا نتكلم عن عيونك. عيونك هذه اللي هي نافذة روحك للعالم. عيونك جميلة مو بس بلونها، سواء كانت سوداء، عسلية أو خضراء، ولا برسمتها اللي رسمها الخالق بإبداع. هي جميلة بصدق النظرات اللي تطلع منها، هي جميلة بلمعة الطيب اللي تلمع فيها لما تبتسمين من قلبك، هي ساحرة لما تعكسين فيها نقاء نيتك. لكن عندي عتب محب، ليش ترهقين هذه العيون الجميلة بكثرة السهر؟ ليش تخلين الهالات السوداء ترسم تعبها حولها بسبب التفكير الزائد في أشياء راحت وانتهت، أو في هموم بكرة اللي لسه ما جاءت؟ التفكير في أشياء ما تقدرين تغيرينها هو سارق لجمالك. نصيحتي، ريحي قلبك كما تريحين جسمك. لما ينام قلبك وهو مطمئن راضي، عيونك بكرة الصباح راح تحكي قصة ثانية خالص. راح تكون مشرقة واسعة، فيها لمعة حياة تجذب كل من يشوفك. تذكري دائما وأبدا أن النور اللي الناس تلاحظه في عيونك وتنبهر فيه ما هو إلا انعكاس بسيط لحالة السلام الداخلي اللي زرعتيها في أعماقك. كوني بسلام، كوني راضية، كوني أنت، لأنك هكذا فقط تكونين الأجمل. جربوا تعيشون بسلام الروح وشوفوا كيف ملامحكم بتتغير تزهر. تفتيح تحت العين سيروم البطاطا والخيار. المكونات: عصير بطاطا، عصير خيار، قطن دائري. الطريقة: امزجي كميات متساوية من عصير الخيار والبطاطا، انقعي القطنة واضغطيها تحت العين من 10 إلى 15 دقيقة، اغسلي المنطقة ورطبيها. الفوائد: يخفف الهالات، يقلل الانتفاخ، يعطي مظهر مرتاح وطري، طبيعي 100%، مناسب للمراهقات والكبار. الاستمرار 4 مرات أسبوعيا. تنظيف عميق ماسك الفحم النشط. المكونات: نصف ملعقة فحم طبي أسود، ملعقة زبادي، نقطة ليمون. الطريقة: اخلطي المكونات لحد ما يصير اللون أسود ناعم، ضعيه على الأنف والجبهة، اتركيه 10 دقائق فقط، اغسليه ودلكيه خفيف. الفوائد: يسحب الدهون الزايدة، يقلل الرؤوس السوداء، ينعم البشرة، يحسن مظهر المسام. الاستمرار مرة بالأسبوع فقط لأن الفحم قوي.

أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام في فقرة سكن الأرواح ضمن برنامج أسرتي جنتي. اليوم حابين نتكلم عن موضوع يمس كل بيت، وهو جبر الخواطر بين الزوج والزوجة. البيت يا جماعة مش بس أكل وشرب ومصاريف وطلبات يومية، البيت هو الملاذ اللي نهرب له من تعب الدنيا وقسوتها، هو الحصن اللي نرمي فيه همومنا وتعبنا وندور فيه عن الأمان. وأعظم حاجة ممكن يقدمها الزوج لزوجته أو الزوجة لزوجها هي الكلمة الطيبة اللي تجبر الخاطر وتجمل الصبر وتنسي التعب. النبي صلى الله عليه وسلم كان أعظم مثال في جبر الخواطر، كان يراعي المشاعر ويهتم بأدق التفاصيل اللي تفرح أهل بيته، وكان أبعد الناس عن جرح المشاعر أو كسر القلوب، لأن الكلمة الحلوة صدقة، وفي البيت هي أعظم وأولى الصدقات. تخيلوا معي يا جماعة، لما الزوج يرجع من شغله هلكان وتعبان بعد يوم طويل من الكد والمواجهة مع ضغوط الحياة، كلمة يعطيك العافية أو تسلم يدك أو الله يبارك لنا فيك من زوجته، والله إنها تمحي تعب اليوم كله، تحسسه أن له قيمة كبيرة وسند في بيته. بالمقابل لما الزوجة تقضي يومها كله في المطبخ وبين شغل البيت تدريس العيال ومراعي الطلبات الكل اللي ما تنتهي، كلمة ما قصرت يا أم العيال أو الله يبارك فيك وعوضك خير من زوجها، تحسسها أن تعبها ما ضاع بلاش وأن فيه قلب حاسس بقيمة اللي تسويه. جبر الخاطر مش محتاج هدايا غالية ولا تكاليف مادية، هو محتاج روح تحس بالطرف الثاني وعين تشوف الجهد الصادق ولسان ينطق بالحق والجمال. للأسف بعضنا يظن أن العشرة الطويلة تسقط الكلمة الطيبة، أو إننا خلاص صرنا كبار على المدح والشكر فتلاقيه بخلب الكلمة الحلوة على شريك حياته، بينما يوزع المجاملات والابتسامات برا البيت لكل الناس. لكن الحقيقة والعدل يقول أن أقرب الناس لك هم أحق الناس بلطفك وكلماتك الحلوة وجبرك لخواطرهم. لما تجبر خاطر شريك حياتك أنت بتبني جسور من الثقة والمحبة ما تهزها أي ريح، بتحول البيت من مجرد سكن مادي إلى سكن للأرواح والقلوب. البيت اللي فيه تقدير متبادل هو البيت اللي ينمو فيه الحب ويزدهر، تكون فيه المشاكل بسيطة وعابرة ومقدور عليها لأن النفوس تكون راضية ومنشرحة. جبر الخاطر عبادة، هو أنك تشوف الانكسار في عين شريكك فتجبره بكلمة، أو تشوف الضيق في صدره فتوسعه بابتسامة، أو تشوف التعب في ملامحه فتخففه بحضن أو دعوة صادقة. يا أخي الكريم، جبر خاطر زوجتك بابتسامة أو ثناء على طبخة أو اهتمام أو حتى وقفة صابرة معك، يخليها ملكة في بيتها، يزيد من عطائها وحبها لك. ويا أختي الكريمة، جبر خاطر زوجك بكلمة شكر على سعيه وتوفير احتياجات البيت قوة احتماله، يخليه يحس أنه بطل في عيونك ويزيد إصرار على تذليل الصعاب عشان راحتكم. الحياة قصيرة جداً عشان نضيعها في جفاء أو صمت بارد، وما يبقى من الإنسان إلا الأثر الطيب والكلمة الحانية والذكرى الحلوة في قلوب اللي نحبهم. دعوة لكل زوج وزوجة من خلال منبرنا هذا، لا تخلوا يومكم يمر بدون كلمة تجبر الخاطر، ولا تخلوا لحظة صفاء تضيع بدون ما تقول شكرا وأنا مقدر تعبك. ابحثوا عن الأشياء الجميلة في بعضكم، ركزوا على الإيجابيات، قولوها بصوت عالي وبصدق. خلوا سكن الأرواح يكون حقيقة نعيشها في كل ركن من أركان بيوتنا، وعطر يفوح في كل كلامنا وتصرفاتنا. تذكروا أن البيوت اللي تبنى على جبر الخواطر هي بيوت لا تنهدم أبدا، لأن الله سبحانه هو الجبار الذي يجزي الجابرين خيرا وبركة في حياتهم وأهلهم وعيالهم. كانت هذه فقرة سكن الأرواح، نترككم في حفظ الله ورعايته، واللقاء يتجدد معكم في حلقة قادمة.

0: السادة والسيدات المستمعون الأكارم في كل مكان، وصلنا وإياكم إلى ختم هذه الحلقة، وحتى الملتقى بكم في حلقة قادمة بإذن الله تعالى. تقبلوا تحيات محدثكم وتحيات الزملاء العاملين، أترككم في رعاية الله وحفظه، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وفي الختام أزكى سلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قدمنا لكم أسرتي جنتي من إعداد وتقديم أميمة نصر، سهام محمد، هندسة صوتية قائد مسلم، إشراف عام إدارة البرامج، إنتاج إذاعة المكلا.

0: المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه إذاعة المكلا، ومنها نوافيكم بموجز لأهم الأنباء. اطلع عضو مجلس القيادة الرئاسية محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي صباح اليوم بمدينة المكلا على سير العملية التعليمية والأكاديمية بكلية جامعة الإمام الشافعي، وذلك خلال لقائه نائب رئيس الجامعة القاضي الدكتور سالم الهدار. التقى عضو مجلس القيادة الرئاسية محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي اليوم بمدينة المكلا مدير عام الإدارة العامة الهندسية والفنية بحضرموت المهندس سعيد محمد الحيك للاطلاع على أوضاع الإدارة ومستوى أدائها الفني والهندسي والجهود المبذولة في تطوير وتحسين خدمات البث والإرسال الإذاعي بالمحافظة. أشاد عضو مجلس القيادة الرئاسية محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي بالدور المهني والنقابي الذي تطلع به نقابة المهندسين اليمنيين بمحافظة حضرموت وجهودها المستمرة في خدمة المهندسين وتعزيز حضور الكفاءات الهندسية في مختلف مجالات التنمية والإعمار. اطلع عضو مجلس القيادة الرئاسية محافظ حضرموت الأستاذ سالم الخنبشي اليوم بمدينة المكلا على سير عمل صندوق دعم الشباب والجهود التي يبذلها في تمويل المشاريع الشبابية وتعزيز فرص التمكين الاقتصادي للشباب في مختلف مديريات المحافظة. كما اطلع عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت على التحضيرات والترتيبات الخاصة بإقامة القمة الثقافية اليمنية المزمع انعقادها خلال الفترة من 16 إلى 17 من مايو الجاري بمنطقة الفنون بمنطقة خلف بمديرية مدينة المكلا. أخيرا اطلع عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت سالم الخنبشي على أوضاع المشهد الثقافي والأدبي في محافظة حضرموت، وذلك خلال لقائه بمستشار محافظ حضرموت لشؤون الثقافة الأستاذ عمار باطويل. مستمعينا من إذاعة المكلا صوت حضرموت، قرأت على حضراتكم موجز الواحدة ظهرا ليومنا السبت. شكرا على طيب المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: عرفت حضرموت بحكمة أهلها التي انعكست على ما يصدر عنهم، فكانت أشعارهم وأمثالهم ترجمانا لتلك الحكمة. وإذاعة المكلا تقدم حضرميات.

0: الحضرميات ومضات من الحكمة الحضرمية تعدها أروى محمد، تقدمها أفراح محمد، ينفذها أسامة جابر.
1: مرحبا بكم أحبتي المستمعين إلى حلقة جديدة من حضرميات، انتقينا لكم فيها باقة من اللطائف الأدبية بين شعر ومثل. أهلا بكم.

ونستهل حلقة اليوم من حضرميات بهذه الكلمات للشاعر ناصر يسلم بن ناصر، قال فيها: خذ سلام آلاف من عندي مصدر، خص عاد الشحر وأهل الشحر جملتهم صحابي، باجي ولونا شيخ مقدر لعلاقة قبل مبلغ 30. هي الشحر إذن تلك المدينة الساحرة التي أسرت قلبه حتى خصها بالسلام، ليس مرة واحدة بل آلاف المرات، ليس للمدينة بل ولأهلها الذين عرف عنهم أنهم لطفاء ودودين. ففي إحدى المسجلات التي جرت في مدينة الشحر في بيت الشاعر المحضار، أرسل الشاعر سلامات عدة للشحر ولأهلها، قائلا في ثنايا كلامه أنه لن يتأخر عن المجيء إليها حتى وإن أدركته الشيخوخة، فالقلب قد تعلق بها قبل سن 30، فكيف لا تكون لها مكانتها بقلبه؟

وها نحن أحبتي نتجه نحو المثل لنتعرف على مفرداته ومعناها ومغزاها أيضا. يقول المثل: كل مركب بسكانه. جاء في كتاب معجم الأمثال للمؤرخ محمد عبد القادر بمطرف شرحا لهذا المثل، أي لابد لأي فريق عمل من رئيس يوزع عليهم المهام والعمل حسب مهاراتهم المختلفة، ويراقبهم ويحول أو يحول دون تصادمهم في العمل، ويرشدهم إذا شكل عليهم أمر في مجال عملهم. انتهى كلام بمطرف. ونحن نرى في المثل إشارة إلى أهمية العمل الجماعي تحت إدارة تجيد إسناد المهام وتوزيع الأدوار طبقا للمهارات الفنية والخبرات المكتسبة.

0: ذكرنا أحبتي في بداية هذه الحلقة ذلك السلام الذي أرسله الشاعر ناصر يسلم بن ناصر ليرد عليه الشاعر حسين أبو بكر المحضار بالقول: قال تهلا الشحر بك والشحر بندر، تقبل الهادف إذا جاها ولو من دون نابي، بان يا بن ناصر البر وباك تشرح، عارف أقلامك أنا من دون تبيين، ليس هناك من ترجمان عن الشحر سوى من أحبها وأسكنها جوارحه وفؤاده ومنحها صفة الأم عندما قال في موضع آخر أم الشحر. فرد الشاعر المحضار أن السلام منك وصل يا بن ناصر، والشحر تلك المدينة العريقة الساحرة ترحب بكل من أتاها حتى بدون دعوة، وكلمة الهادف في اللهجة الحضرمية تعني القادم. وهنا يقول المحضار شهادة بحق الشاعر بن ناصر شهد له بالعلو والشاعرية عندما طلب منه أن يشرح كلامه ويوضحه، وأنه يعرف أسلوبه في الطرح وما يريد قوله من غير أن يفصح أو أن يفصح عنه أو يبينه.
1: هنا نقف مع حكمة الحضارم لنفتح في الغد صفحة جديدة نسطر عليها بالحرف والصوت والنغم سطورا من حضرميات.

الحضرميات ومضات من الحكمة الحضرمية تعدها أروى محمد، تقدمها أفراح محمد، ينفذها أسامة جابر.

الأمن والحياة. الأمن والحياة برنامج إذاعي من إعداد وتقديم الإدارة العامة للتوجيه المعنوي والعلاقات العامة بوزارة الداخلية.

أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأمن والحياة.

في هذه الحلقة نتحدث عن تدشين أسبوع المرور العربي والذي حمل هذا العام شعار تمهل نحن في انتظارك، ورسائل المرورية التي يجب أن يساهم الجميع في إيصالها للمجتمع لتعزيز الأمن والسلامة في الطرقات.

0: أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، تأتي أهمية أسبوع المرور العربي في كونه محطة هامة لترسيخ ثقافة احترام قواعد وآداب السير وتعزيز الشعور بالمسؤولية لدى مستخدمي الطريق. فتعد هذه المناسبة السنوية فرصة يجب أن تتضافر كافة الجهود لرفع مستوى الوعي المروري لدى المجتمع للحد من الحوادث المرورية التي تنهك كاهل المجتمع وتكلفه خسائر بشرية ومادية مهولة. فخلال هذا الأسبوع تتكثف الجهود الإعلامية والتوعوية وتسلط الأضواء على أخطر السلوكيات التي تهدد سلامة الطريق، والتي قد تبدو بسيطة للبعض لكنها في الحقيقة تكلف الكثير وتترك خلفها مآسي لا تنسى. حيث تشارك بلادنا كغيرها من الدول العربية في تدشين فعاليات أسبوع المرور العربي، والذي يمثل محطة توعوية مهمة ضمن الجهود المستمرة لتعزيز السلامة على الطرق لتفادي الحوادث المرورية. وكان وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم علي حيدان قد وجه كلمة عشية تدشين فعاليات أسبوع المرور العربي، أكد فيها أن انطلاق فعاليات أسبوع المرور العربي يأتي تحت شعار تمهل نحن بانتظارك، يمثل محطة مهمة لتعزيز الوعي المجتمعي بقواعد وأنظمة السير في ظل التزايد المقلق للحوادث المرورية وما تخلفه من خسائر بشرية ومادية. وأوضح الوزير حيدان أن الحوادث المرورية خلال العام 2025 ميلادية أودت بحياة 669 شخصا وأصابت 4410 آخرين، فيما قاربت الخسائر المادية نحو 5 مليار ريال يمني، الأمر الذي يعكس حجم التحديات التي تفرضها المشكلة المرورية على المجتمع والدولة في مختلف الجوانب الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والصحية. وشدد وزير الداخلية على أن القضية المرورية تتطلب تضافر جهود الجميع من مؤسسات رسمية وهيئات ومنظمات وأفراد لدعم التوجهات الحكومية في الحد من الحوادث عبر تنفيذ برامج توعوية وإجراءات عملية مستدامة تسهم في الحد من هذه الظاهرة. كما أشاد الوزير بالجهود الكبيرة التي يبذلها منتسبو شرطة السير في مختلف المحافظات وما يقدمونه من عمل متواصل لتنظيم حركة السير وإرشاد مستخدمي الطريق رغم التحديات والظروف المختلفة، مؤكدا أنهم يجسدون نموذجا مشرفا في التفاني والإخلاص في أداء الواجب. ووجه وزير الداخلية كافة منتسبي الوزارة في مختلف الوحدات والأجهزة الأمنية إلى التفاعل الإيجابي مع فعاليات أسبوع المرور العربي والتعاون مع شرطة السير بما يضمن تحقيق نتائج ملموسة في رفع مستوى الوعي المروري. كما دعا كافة فئات المجتمع ووسائل الإعلام وخطباء المساجد والمؤسسات التعليمية ومنظمات المجتمع المدني إلى القيام بدورهم في نشر الثقافة المرورية وتعزيز السلوك الإيجابي لدى مستخدمي الطريق. وجدد الوزير حيدان دعوته لمستخدمي الطريق خاصة سائقي المركبات والدراجات النارية إلى الالتزام بقواعد وآداب المرور والتقيد بوسائل السلامة المرورية حفاظا على الأرواح والممتلكات وتعزيزا لأمن وسلامة الطرق.
1: كل مرة تضغط فيها على محرك الوقود لتسرع، أنت لا تزيد السرعة فقط، أنت تقصر المسافة بينك وبين الخطر. السرعة قد تمنحك دقائق إضافية لكنها قد تأخذ منك الحياة للأبد. خفف السرعة، فمن يحبونك بانتظارك. أسبوع المرور العربي 2026 تحت شعار تمهل نحن بانتظارك، مع تحيات الإدارة العامة للتوجيه المعنوي والإدارة العامة لشرطة السير بوزارة الداخلية. لا تجعل من حمولتك الزائدة سببا في رحيلك المبكر. التزم بالوزن المسموح لتصل بسلام. أسبوع المرور العربي 2026 تحت شعار تمهل نحن بانتظارك، مع تحيات الإدارة العامة للتوجيه المعنوي والإدارة العامة لشرطة السير بوزارة الداخلية.
0: الأعزاء المستمعين، شهدت محافظة تعز حفل التدشين المركزي لفعاليات أسبوع المرور العربي بحضور محافظ المحافظة نبيل شمسان ومدير عام شرطة السير اللواء عمر بامشموس، حيث أشاد المحافظ شمسان بالجهود الكبيرة التي تبذلها شرطة السير في تنظيم حركة المرور رغم الظروف الصعبة وحرصها على حماية أرواح المواطنين والحد من الحوادث المرورية التي تخلف خسائر بشرية ومادية كبيرة. وأشار محافظ تعز إلى ما شهدته إدارة شرطة السير من تطور ملحوظ وبإمكانيات شحيحة، وذلك ضمن منظومة متكاملة شملت التأهيل والتدريب وتنظيم حركة السير. رغم الازدحام المتزايد للمركبات والدراجات النارية إلى جانب جهودها في إزالة العشوائيات، لافتا إلى تحقيق مؤشرات إيجابية في عدد من المشاريع من بينها ترقيم المركبات وقرب استكمال ترقيم الدراجات النارية وتعزيز الشراكة المجتمعية في نشر الوعي المروري. وأكد شمسان أن الميليشيات الحوثية الإرهابية استهدفت البنية التحتية للأجهزة الأمنية بما فيها شرطة السير، ما أدى إلى تدمير تجهيزاتها وأنظمتها، الأمر الذي اضطرها للبدء من الصفر قبل أن تتمكن من إعادة بناء قدراتها وتطوير أدائها بشكل تدريجي بدعم من السلطة المحلية والشراكة المجتمعية. من جانبه أشاد مدير شرطة السير بجهود رجال السير في المحافظات المحررة، مؤكدا أن تدشين أسبوع المرور العربي من تعز يمثل محطة مهمة لتعزيز الوعي المجتمعي للحد من الحوادث المرورية والخسائر الناجمة عنها. وأوضح اللواء بامشموس أن إحصائيات العام 2025 ميلادية سجلت 4654 حادثا مروريا نتج عنها وفاة 690 شخصا وإصابة 4410 آخرين، إضافة إلى خسائر مادية قدرت بنحو 5 مليار ريال، مرجعا أسباب ذلك إلى السلوكيات الخاطئة أثناء القيادة والسرعة الزائدة وضعف الالتزام بالتعليمات المرورية إلى جانب عوامل أخرى. وأكد أن فعاليات أسبوع المرور العربي خلال الفترة من 4 وحتى 10 من مايو ستركز على رفع مستوى الوعي المروري وتعزيز الالتزام بقواعد السير بما يسهم في تقليل الحوادث والخسائر وضمان عودة المواطنين إلى أسرهم سالمين. ودعا اللواء بامشموس وسائل الإعلام والخطباء والمؤسسات التعليمية والجهات الإرشادية وكافة الفاعلين والمؤثرين إلى التفاعل مع فعاليات أسبوع المرور العربي بما يعزز ثقافة السلام المرورية في المجتمع.

0: السيارة؟
1: وفرت في الوقود؟ رائع، لكن هل وفرت في الأمان؟ تحويل وقود سيارتك للغاز ليس مجرد توفير، بل هو بمثابة وضع قنبلة موقوتة في سيارتك. مخاطر الغاز لا تمنح فرصة ثانية للحياة. أسبوع المرور العربي 2026 تحت شعار تمهل نحن بانتظارك، مع تحيات الإدارة العامة للتوجيه المعنوي والإدارة العامة لشرطة السير بوزارة الداخلية.
2: أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، شهدت عموم المحافظات المحررة احتفالات تدشين فعاليات أسبوع المرور العربي تحت شعار تمهل نحن في انتظارك، وسط تفاعل رسمي وشعبي واسع في إطار الجهود الرامية إلى رفع مستوى الوعي المروري والحد من الحوادث التي تشهدها الطرقات وتعزيز ثقافة الالتزام بقواعد السير لدى مختلف فئات المجتمع، حيث شهدت محافظات أبين ولحج وشبوة والمهرة ومأرب وحضرموت الساحل والوادي والضالع وسقطرة كذلك والحديدة حفلات تدشين رسمية وأنشطة ميدانية متنوعة بمشاركة القيادات الأمنية والعسكرية والسلطات المحلية والشخصيات الاجتماعية والفعاليات الطلابية، حيث أكدت الكلمات الرسمية أهمية هذه السنوية في مواجهة التحديات المرورية والحد من آثار الحوادث التي تتسبب في خسائر بشرية ومادية كبيرة، مشددين على ضرورة تكاتف الجهود الرسمية والمجتمعية لمواجهة المشكلة المرورية للحد منها ومن خسائرها التي يكتوي بها المجتمع. كما أشار المشاركون إلى أن السلوكيات الخاطئة وفي مقدمتها السرعة الزائدة والتهور وعدم الالتزام بأنظمة السير وقواعد وآداب المرور لا تزال من أبرز أسباب الحوادث، الأمر الذي يستدعي تعزيز دور التوعية المرورية المستدامة في أوساط المجتمع خاصة بين فئة الشباب من خلال وسائل الإعلام والمؤسسات التعليمية والدينية، بما يسهم في ترسيخ مفاهيم السلام المرورية وتحويلها إلى سلوك يومي. ويتضمن أسبوع المرور العربي أعزائي تنفيذ حزمة من البرامج والأنشطة التوعوية والميدانية تشمل إقامة المحاضرات الإرشادية وتنفيذ حملات نزول ميداني إلى الشوارع وتوزيع المنشورات والمرسقات التوعوية، إلى جانب تنظيم معارض توثق آثار الحوادث المرورية بما يعكس حجم المخاطر الناتجة عنها، ويسهم في إيصال رسائل توعوية مباشرة للمواطنين حول أهمية الالتزام بقواعد السير. كما يواصل رجال المرور جهودهم في تنظيم حركة السير وضبط المخالفات رغم التحديات والإمكانات المحدودة من خلال التواجد الميداني المستمر والعمل تحت مختلف الظروف في سبيل تعزيز الانضماط المروري والحفاظ على أرواح المواطنين وممتلكاتهم. ويأتي أسبوع المرور العربي هذا العام ليجدد الدعوة إلى جعل الطريق مساحة آمنة للجميع وترسيخ مبدأ أن السلام المرورية مسؤولية مشتركة تبدأ من الفرد ولا تنتهي عند الجهات المختصة فقط، بل تمتد إلى كافة مكونات المجتمع، وبما يسهم في بناء مجتمع أكثر وعيا وطرق أكثر أمانا، ويجعل من التمهل خيارا للحياة لا سببا في فقدانها.

أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، في زحام الطرق اليومية وبين ضجيج المركبات وتسارع الخطى تتشكل حكايات لا تروى بالكلمات بل تكتب بنتائجها على أرض الواقع. فالطريق يصبح مرآة حقيقية لسلوك المجتمع ومستوى وعيه وتقديره للحياة. فليس الطريق مجرد مساحة للعبور، بل هو اختبار مستمر للأخلاق والانضباط والمسؤولية. وكلما ارتقى وعي الإنسان ارتقت معه سلامة الطريق وتراجعت الحوادث التي كثيرا ما تكون نتيجة استهتار أو غفلة أو قرار لحظي غير محسوب. إن الرسائل المرورية التي يحتاجها المجتمع تعد ضرورة حياتية تمس أمن الأفراد واستقرار الأسر. فالسائق حين يمسك بالمقود لا يقود مركبة فحسب، بل يتحمل أمانة حياة قد تتأثر بقرار واحد يتخذه في لحظة معينة. فالتجاوز الخاطئ أو السرعة الزائدة والانشغال بغير الطريق كلها سلوكيات قد تبدو بسيطة في ظاهرها، لكنها تحمل في طياتها عواقب جسيمة لا يمكن تداركها. ففي كل يوم نشهد مواقف تؤكد أن الطريق لا يرحم من يستهين به، وأن القوانين المرورية لم توضع عبثا بل جاءت لتنظيم الحركة وحماية الأرواح. فحين يلتزم السائق بالإشارات المرورية ويمنح الطريق حقه من الانتباه، فإنه يساهم في خلق بيئة آمنة للجميع، بينما يؤدي تجاهل تلك القواعد إلى فوضى قد يدفع ثمنها الأبرياء قبل المخطئين. ومن الرسائل المهمة التي يجب أن تترسخ في وعي المجتمع أن الطريق ليس حكرا على فئة دون أخرى، فالمشاة لهم حق كما للسائقين، والدراجات لها مسارها كما للمركبات مساراتها. وكلما احترم كل طرف حق الآخر سادت السلامة وتراجعت المخاطر. فالتكامل في استخدام الطريق هو ما يصنع بيئة حضارية تعكس احترام الإنسان لنفسه ولغيره. كما أن دور الأسرة في ترسيخ الثقافة المرورية لا يقل أهمية عن دور الجهات المختصة. فالأطفال الذين ينشؤون على احترام النظام والالتزام بالقوانين يترجمون ذلك سلوكا حين يكبرون. ولذلك فإن القدوة الحسنة داخل المنزل تعد من أهم الوسائل لغرس الوعي المروري في الأجيال القادمة، حيث يتعلم الأبناء من أفعال آبائهم أكثر مما يتعلمون من كلماتهم. ولا يمكن إغفال أهمية الحالة النفسية للسائق أثناء القيادة، فالغضب والتوتر والتعب عوامل تؤثر بشكل مباشر على التركيز واتخاذ القرار، وقد تدفع الإنسان إلى التصرف بشكل متهور. لذلك فإن التروي والهدوء قبل قيادة المركبة يعدان من أساسيات السلامة التي يجب أن يدركها كل فرد.

0: إلى هنا نأتي إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع، على أمل أن نلقاكم في الأسبوع القادم، ودمتم ودام الوطن في أمن واستقرار، وعاش اليمن حرا أبيا، وفي رعاية الله وأمنه. إلى ذلك من حين تقبلوا تحيات فريق العمل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الأمن والحياة، الأمن والحياة برنامج إذاعي من إعداد وتقديم الإدارة العامة للتوجيه المعنوي والعلاقات العامة بوزارة الداخلية.

بارواح ودم يدك مع يدي تجمر السواد والهمم ما نبذل الغالي ولن نبخل بارواح

0: كلمتين
1: كلمتين.
0: كلمتين معي أنا أفرح محمد وأروى محمد.

0: بقول ليش يا اختي امس طول الليل سمعت ولدي شي صيح ما خلانا احنا ننام من صياحه.
1: اوه وحدي كي وحدي يا ام عمر خافي ربش بعتني وان قول ليش والله ني راسي كله ني يدوي. شوفي بقول ليش ني ولدي كان يصيح في وجع في ضرسه انتي ما انتي مداريه وتعرفين قدش وقت متاخر بشله العياده بشله مستشفى بشله هنا وابوه هذا حسه يدوي ما قدرت يا اختي ما قدرت.
0: لي كنت بغيت بقول ليش لمدة ونشوف ولدش دوب وياكل من السناكر والحلويات والكاكاويات وما بدا مرة شفته يسوق أسنانه.
1: بغيتيني وان قول ليش تعبت يا أختي تعبت معاه تعبت معاه يقول المعجون دحين نعطيه ده المعجون ونعطيه البروش ونشتري له عين شفيني من الزين لا يتعطيته إياه قال لي ده المعجون حار نل لساني تحرقنا يحرق لساني. قلت له نيوة عاد هم اخترعوا شي معجون فوتلي بارد.
0: من قال ليش من قال ليش معاجين خاصة بالأطفال إلا انت ما تتابعين شكلش
1: هنتابع واد حين تكلمين منش انت ومن صدق. سمعي مدامش تعرفين الشغلة دي بالله عليش دليني عليها وقوليلي وين بحص الهود المعجون على قولش اللي هو خاص بالأطفال.
0: الأول شل الزقر للطبيب
1: طيب.
0: ولا تفزعينه منه والحمد لله أنه عاده صغير يعني عادها أسنانه أسنان لبنية ما هي دايمة
1: هيش فيها صدق عادها أسنانه لبنية يعني عاده حتى ما نقر ولا خريهن سواء عادها نلا صغيرات بيقع قدها ندن اللي نمعة تفاقدته بس يوم طول الليل وطول النهار والزقر يعوي. لكن سمعي إن كان والله بغتي بتيين أنتي معي من صدق وبغتين نشله عند الدكتور شفيه لقوا الشافش وشاف ولدش ما بيفزع واشفين بتقومين معي
0: بروح معش بروح عند الدكتور وبشل ولدي معي.
1: تمام هو حتى ولدي نمعه بيفزع له ولاني داري دحين المشكلة اني وافي ضروسه طول الليل الصدقين والله يا معمر لا يخلي ابوي ينام لا يخليني ينام ماني داري وان لقيله ساعة نقول في قلبي نلقيله الملح نلقي له الفلفل نلقي له زيت زيتون بعدين الرايع نفسي ونقول لا يا أم محمد لا تلقي له الشغلة دي وقلني كل ما جيت بغيت بكلمش ساعة نحصل غرفتش مقفلة ساعة نحصلش انتي وعيالش تصايحين ماني داري وان لقي.
0: انتبهي تلقينه الحياة دي انتبهي أول شي وديه عند دكتور الأسنان وهو بيحدد بعدين ويبيله معجون أسنان حق أطفال وني بشلش وبروحني وياش.
1: يعني تقولين لقيت له هود هود المعجون بقولش انت تستخدمينه لعيالش.
0: ايوه نشتريه من الصيدليه.
1: اه وانت صح ما بدي عيال الصيحه ومن شيء لكني نيد حين معمل بين صيحتش وبنبت مره على قولش نيون ياش وبنشوف القصه واهي بالضبط
0: ان شاء الله
1: جزاك الله خير.

0: كلمتين
1: كلمتين.
0: كلمتين معي أنا أفرح محمد وأروى محمد.

والعام والقفد من نخل بستانك نباب سقام من قرع هجري يوم الهجر حلو تم

لا حد للولف يوم الولف لو القى قد خالط الدم والعظام وله محبة أنية مهلكة غلقاه ولا تبحسي ورجعت من غير حس نمشي

0: سلاحك خطر عليك قبل غيرك.
1: أخي سائق الدراجة النارية، على الدراجة لا يوجد هيكل يحميك سوى خوذتك والتزامك بآداب وقواعد السير. أسبوع المرور العربي 2026 تحت شعار تمهل نحن بانتظارك، مع تحيات الإدارة العامة للتوجيه المعنوي والإدارة العامة لشرطة السير بوزارة الداخلية.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام، إلى حضرتكم النشرة الإخبارية الرئيسة الثانية لهذا اليوم السبت 9 مايو من عام 2026 للميلاد. تقرأ لحضرتكم خديجة عبد الله. عناوين النشرة: رئيس مجلس القيادة الرئاسي يصل جيبوتي للمشاركة في مراسم تنصيب الرئيس عمر جيلة والبحث في العلاقات الثنائية وتطورات المنطقة. عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت يطلع على سير الدراسة بجامعة الإمام الشافعي ويشيد بدورها العلمي ودعوي، ويطلع على أوضاع الإدارة الهندسية والفنية ويؤكد دعم تطوير البنية الإذاعية بالمحافظة. عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت يشيد بجهود نقابة المهندسين اليمنيين بالمحافظة ويطلع على مشاريع صندوق دعم الشباب ويؤكد أهمية تمكين الشباب اقتصاديا. عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت يطلع على التحضيرات الخاصة بالقمة الثقافية اليمنية ويؤكد أهمية تعزيز الحضور الثقافي لليمن، ويطلع على أوضاع المشهد الثقافي بالمحافظة. كانت تلك العناوين، وإلى حضراتكم تفاصيل أوفى حول ما جاء فيها. بسم الله الرحمن الرحيم. وصل فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي ومعه عضو المجلس الفريق الركن محمود الصبيحي اليوم إلى العاصمة الجيبوتية للمشاركة في مراسم تنصيب أخيه فخامة الرئيس إسماعيل عمر جيلة رئيسا لجمهورية جيبوتي الشقيقة. وكان في استقبال فخامة الرئيس والوفد المرافق له لدى وصوله مطار جيبوتي الدولي رئيس الوزراء الجيبوتي عبد القادر كميل محمد وسفير اليمن لدى جيبوتي عبد الله السقطري وأعضاء السفارة. وقال مصدر في مكتب رئاسة الجمهورية لوكالة الأنباء اليمنية سبا إن فخامة الرئيس سيشارك إلى جانب عدد من القادة وممثلي الدول الشقيقة والصديقة في مراسم تنصيب الرئيس إسماعيل عمر جيلة بعد فوزه بثقة الشعب الجيبوتي وانتخابه لولاية رئاسية أو لولاية رئاسية جديدة. اطلع عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي صباح اليوم بمدينة مكلا على سير العملية التعليمية والأكاديمية بكليات جامعة الإمام الشافعي، وذلك خلال لقائه نائب رئيس الجامعة القاضي الدكتور سالم الهدار. وفي اللقاء نقل نائب رئيس الجامعة تحيات رئيس الجامعة الشيخ الدكتور محمد بن علي بعطية مستعرضا أبرز الأهداف والرؤى التي تعمل الجامعة على تحقيقها في مجال تأهيل طلبة العلم من داخل اليمن ومختلف الدول العربية والإسلامية في العلوم الشرعية واللغوية، إلى جانب جهودها المستمرة في تطوير الكليات والتخصصات الأكاديمية وفي مقدمتها كليات الشريعة وأصول الدين واللغة العربية وإدارة الأعمال. كما تطرق الدكتور الهدار إلى مشاريع التوسعة والتطوير التي شهدتها الجامعة خلال السنوات الماضية، بما في ذلك تشييد المباني والقاعات الدراسية وتحديثها وتخريج دفعات من الطلاب اليمنيين والوافدين من دول شرق آسيا، إضافة إلى مشاركة الجامعة الفاعلة في المؤتمرات والفعاليات العلمية المحلية والدولية. وأشاد عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت بالدور العلمي والتربوي الذي تطلع به جامعة الإمام الشافعي، مؤكدا أن الجامعة تمثل صرحا أكاديميا متميزا أسهم في نشر الوسطية والاعتدال وتأهيل الكوادر العلمية ودعوية، مشيرا إلى أهمية دعم المؤسسات التعليمية التي تسهم في بناء الإنسان وتعزيز الوعي والمعرفة في المجتمع. التقى عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي اليوم بمدينة مكلا مدير عام الإدارة العامة الهندسية والفنية بحضرموت المهندس سعيد محمد الحيك للإطلاع على أوضاع الإدارة ومستوى أدائها الفني والهندسي والجهود المبذولة في تطوير وتحسين خدمات البث والإرسال الإذاعي بالمحافظة. واستعرض المهندس الحيك خلال اللقاء واقع الإدارة العامة الهندسية والفنية وخططها التطويرية المتعلقة بصيانة وتأهيل محطة الإرسال الإذاعي في المكلا وفوة والجبل ومدى التغطية الإذاعية التي تصل إلى مختلف المناطق الشرقية والغربية بالمحافظة، إلى جانب الجهود الفنية المبذولة للحفاظ على استقرار واستمرارية البث. كما قدم نسخة من مسودة كتاب بعنوان الإدارة العامة الهندسية والفنية عطاء بلا حدود لمؤلفه محمد صلاح بن سعدون، والذي يوثق مسيرة الإذاعة وجهود كوادرها الفنية والهندسية وإسهاماتها في خدمة الإعلام والإرسال الإذاعي بحضرموت على مدى سنوات. ووجه عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت باعتماد دورة فنية متخصصة لتأهيل وتطوير الفنيين ورفع كفاءة المناوبين الفنيين، إلى جانب اعتماد سيارة دفع أو سيارة دفع أربعي لتسهيل سرعة الوصول إلى محطة الإرسال خاصة في المواقع الجبلية والبعيدة، بما يضمن سرعة التدخل الفني واستمرارية العمل دون انقطاع. من جانبه عبر المهندس سعيد الحيك عن تقديره لاهتمام محافظ حضرموت ودعمه المتواصل لقطاع الإعلام والبنية الفنية، مؤكدا ان هذه التوجيهات ستسهم في تعزيز قدرات الإدارة وتطوير مستوى الأداء الفني والهندسي خلال المرحلة المقبلة. أشاد عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي بالدور المهني والنقابي الذي تطلع به نقابة المهندسين اليمنيين بمحافظة حضرموت، وجهودها المستمرة في خدمة المهندسين وتعزيز حضور الكفاءات الهندسية في مختلف مجالات التنمية والإعمار. جاء ذلك خلال لقاء جمعه اليوم بمدينة مكلا برئيس نقابة المهندسين اليمنيين بالمحافظة المهندس عمر مبروك مخير، بحضور المسؤول المالي والإداري بالنقابة المهندس جهاد لطفي بلفاس. وطلع عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت خلال اللقاء على أبرز أنشطة وبرامج النقابة والجهود التي تبذلها في خدمة أعضائها من خلال تنظيم الدورات التأهيلية والفعاليات المهنية والعلمية والدفاع عن حقوق المهندسين، إضافة إلى مساهمتها في دعم المشاريع التنموية والهندسية بالمحافظة. وأكد المحافظ الخنبشي أهمية الدور الذي يقوم به المهندسون في عملية البناء والتنمية وإعادة الإعمار، مشيرا إلى أن حضرموت تمتلك كفاءات هندسية متميزة قادرة على الإسهام الفاعل في تنفيذ المشاريع الحيوية والبنية التحتية وفق أسس علمية ومهنية حديثة. وثمن المحافظ جهود قيادة النقابة في تطوير العمل النقابي وتعزيز روح التعاون بين المهندسين، مؤكدا حرص السلطة المحلية على دعم النقابات المهنية وتمكينها من أداء رسالتها بما يخدم المجتمع والتنمية الشاملة. اطلع عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي اليوم بمدينة مكلا على سير عمل صندوق دعم الشباب والجهود التي يبذلها في تمويل المشاريع الشبابية وتعزيز فرص التمكين الاقتصادي للشباب في مختلف مديريات المحافظة. جاء ذلك خلال لقائه بمدير صندوق دعم الشباب الأستاذ رشاد أو الأستاذة رشا بن هامل، التي قدمت للمحافظ تقريرا مفصلا عن أنشطة الصندوق ومشاريعه المنفذة، إلى جانب النزولات الميدانية التي يتم تنفيذها إلى مديريات المحافظة بهدف تفقد المشاريع الممولة ومتابعة مستوى تنفيذها وقياس أثرها على المستفيدين. وأوضحت بالهامل إن عدد المشاريع التي تم تمويلها من قبل الصندوق بلغ 245 مشروعا متنوعا، شملت مجالات إنتاجية وخدمية وتنموية، وأسهمت في توفير فرص عمل وتحسين مستوى دخل العديد من الشباب المستفيدين، مؤكدة حرص الصندوق على توسيع نطاق دعمه والوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من الشباب الطامحين لإطلاق مشاريعهم الخاصة. كما جرى خلال اللقاء بحث الترتيبات الخاصة كما جرى خلال اللقاء بحث الترتيبات الخاصة بإقامة فعالية لتكريم أبرز المشاريع الناجحة والنموذجية التي حققت قصص نجاح متميزة بهدف تشجيع روح المبادرة والإبداع لدى الشباب وتحفيزهم على تطوير مشاريعهم وتعزيز ثقافة العمل والإنتاج. وأشاد عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت بالدور الحيوي الذي يقوم به صندوق دعم الشباب في رعاية المبادرات الشبابية وتمكين الشباب اقتصاديا، مؤكدا أهمية دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة باعتبارها ركيزة أساسية للتنمية المستدامة وخلق فرص العمل. اطلع عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي اليوم بمدينة المكلا على التحضيرات والترتيبات الخاصة بإقامة القمة الثقافية اليمنية المزمع انعقادها خلال الفترة من 16 إلى 17 من مايو الجاري بمنطقة الفنون بمنطقة خلف بمديرية مدينة المكلا. جاء ذلك خلال لقائه بالمدير التنفيذي لمؤسسة حضرموت الثقافية المهندسة شروق الرمادي ومستشار مجلس المؤسسين وعضو مجلس الأمناء الدكتور عبد القادر بعيسى وعدد من فريق وطاقم المؤسسة. واستمع عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت خلال اللقاء إلى شرح مفصل حول أهداف القمة ومحاورها وبرامجها الثقافية والفنية باعتبارها حدثا استراتيجيا ومنصة التقاء حيوية تجمع الفاعلين في القطاع الثقافي وصناع السياسات والمبدعين اليمنيين مع شركاء دوليين بارزين بهدف تقديم رؤية متكاملة لمستقبل الثقافة في اليمن من خلال قراءة مسيرة العمل الثقافي اليمني خلال العقد الماضي واستشراف آفاق الثقافة والفنون خلال المرحلة المقبلة. وأوضح القائمون على القمة إن الفعالية تمثل محطة مهمة للانتقال من مرحلة الرصد البانورامي لعشر سنوات مضت إلى التخطيط الاستراتيجي لعقد قادم من الريادة الثقافية، بما يعكس ما كانت الثقافة اليمنية كقوة ناعمة متجددة قادرة على الحضور والتأثير إقليميا ودوليا. كما جرى استعراض الشراكات والدعم المقدم للقمة من عدد من الجهات الدولية والمحلية، حيث تقام بإشراف نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي ووزير الثقافة والسياحة الأستاذ مطيع دماج، وبتمويل مشترك من الاتحاد الأوروبي والمجلس الثقافي البريطاني ومنظمة اليونسكو ومؤسسة حضرموت الثقافة أو مؤسسة حضرموت للثقافة. النبوة الأخير في هذه النشرة. اطلع عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي اليوم بمدينة المكلا على أوضاع المشهد الثقافي والأدبي في محافظة حضرموت، وذلك خلال لقائه بمستشار محافظ حضرموت لشؤون الثقافة الأستاذ عمار باطويل. وجرى خلال اللقاء استعراض عدد من القضايا والموضوعات المرتبطة بالواقع الثقافي بالمحافظة والجهود المبذولة لتنشيط الحركة الثقافية والأدبية، إلى جانب أهمية دعم المبدعين والكتاب وتشجيع المبادرات الثقافية التي تسهم في إبراز الهوية الحضارية والثقافية لحضرموت. وأكد المحافظ الخنبشي اهتمام السلطة المحلية بالقطاع الثقافي باعتباره أحد أهم روافد التنمية المجتمعية والحفاظ على الهوية الوطنية، مشيرا إلى أن حضرموت تمتلك إرثا ثقافيا وأدبيا غنيا يستحق الرعاية والاهتمام، داعيا إلى تعزيز الأنشطة والبرامج الثقافية التي تستهدف الشباب والمواهب الإبداعية. وعبر الأستاذ عمار بطويل عن تقديره لاهتمام عضو مجلس القيادة رئاسي محافظ حضرموت بالقطاع الثقافي، مستعرضا عددا من الأفكار والمقترحات الرامية إلى تطوير العمل الثقافي وتوسيع دائرة الأنشطة الأدبية والفنية بالمحافظة. كان ذلك نبأنا الأخير. وإلى حضراتكم العناوين. رئيس مجلس القيادة الرئاسي يصل جيبوتي للمشاركة في مراسم تنصيب الرئيس عمر جيلة والبحث في العلاقات الثنائية وتطورات المنطقة. عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت يطلع على سير الدراسة بجامعة الإمام الشافعي ويشيد بدورها العلمي ودعوي، ويطلع على أوضاع الإدارة الهندسية والفنية ويؤكد دعم تطوير البنية الإذاعية بالمحافظة. عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت يشيد بجهود نقابة المهندسين اليمنيين بالمحافظة ويطلع على مشاريع صندوق دعم الشباب ويؤكد أهمية تمكين الشباب اقتصاديا. عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت يطلع على التحضيرات الخاصة بالقمة الثقافية اليمنية ويؤكد أهمية تعزيز الحضور الثقافي لليمن ويطلع على أوضاع المشهد الثقافي بالمحافظة. ختاما نجمل المنى من محرري نشرة هذا المساء صلى عبد الله إبراهيم، نفذها مباشرة أسامة جابر. إلى اللقاء.
1: الأعزاء المستمعون، ما زلنا متواصلين معكم في هذه الفقرة الإخبارية وفيها تطالعون تدشين أولى رحلات تفويج الحجاج من مطار سيئون الدولي إلى جدة. مدير المطار يؤكد سيواصلون جهودهم لإنجاح موسم الحج لهذا العام. المسرح المدرسي بالشحر يعاود إبداعاته في العرض المميز للنسخة الثانية من مشروع تطوير المسرح لمؤسسة حضرموت الثقافية. عمل فني ومسرحي يتألق فيه المخرجون والممثلون في أعمال أثبتت جدارتها وتفوقها على خشبة المسرح. متابعات وتقرير صلاة عبد الله إبراهيم. شهد مطار سيئون الدولي تدشين شركة الخطوط الجوية اليمنية أولى رحلات نقل حجاج بيت الله الحرام لموسم حج هذا العام 1447 هجرية، والتي أقلت 98 حاجا وحاجة من سيئون إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي بمدينة جدة. وأكد مدير عام مطار سيئون الدولي علي باكثير مواصلة إدارة المطار وكافة الجهات المختصة جهودها لإنجاح موسم الحج لهذا العام من خلال رفع مستوى التنسيق والتنظيم بين الجهات المختلفة والعمل بروح الفريق الواحد لضمان انسيابية الإجراءات وتقديم الخدمات للحجاج. كما أكد أن رحلات تفويج الحجاج ستتواصل وفق الخطة التشغيلية المعدة للموسم، مشيرا إلى أن فرق العمل بالمطار بمشاركة المتطوعين أسهموا في تقديم خدمات الضيافة والإرشاد واستقبال الحجاج، إلى جانب توزيع الهدايا الرمزية وتقديم التسهيلات المختلفة للحجاج داخل صالات المطار. وتابع المدير العام لمطار سيئون الدولي الأستاذ علي باكثير يقول في تصريحه:
2: الواجب الوطني تجاه حجاج بيت الله الحرام تجاه ضيوف الرحمن تم استقبالهم بكل حفاوة، استقبالهم بالورود وتقديم الهدايا التذكارية البسيطة الدالة على هذه الشعائر العظيمة، والحمد لله رب العالمين. جميع الطواقم العاملة في مطار سيئون المدنية والعسكرية والأمنية تقدم واجبات يا حجاج بيت الله الحرام، متمنين لهم كل التوفيق وأن يصلوا إلى المشاعر المقدسة ويؤدوا مناسكهم بكل يسر وبكل راحة.
1: المسرح المدرسي هو النواة الأولى لإبراز وصقل المواهب من المعلمين والطلاب في الفن المسرحي الشامل والشحر واللادة في الفنون والإبداعات. فمنذ الوهلة الأولى واكبت المسرح في أدائه، وبرز في المسرح الشحري العديد من المخرجين والممثلين إلى جانب عبقرية الشاعر الكبير حسين أبو بكر المحضار في أوبريتاته الفنية الذائعة الصيت على مستوى البلاد والوطن العربي. وها هي سعاد لبت مؤسسة حضرموت للثقافة في برنامجها بنسخته الثانية لتطوير المسرح المدرسي، بل وتألقت وأبدعت في عرض مسرحي مميز كان لكل عمل تميز وإبداع، عكس مكانة وعلاقة سعاد الوطيدة بالمسرح، فكانت أعمال فنية رائعة يشهد لها القاصي والداني. انطلاقا من البئر لزهرات مدرسة الجلاء وما فيها من جواهر ومعدن نفيس، مرورا بالقيم والمبادئ في السوق العجيبة لجميلات مدرسة بافقي، وصولا إلى الوفاء الضائع لطلاب ثانوية بن سلم. وإذا قل الوفاء إيش عاد بيبقى مع الإنسان؟ فأبدعت المخرجتان تهاني وبشرى، وتألق المخرج الأمين باش رحيل، فحملوا مشاعر التنوير والتوعية من خشبة المسرح إلى البشرية جمعاء، يحكون تجسيد العمل الفني والتمثيل واقعا، فكان جمال الجمال ليسطروا حكاية مفادها إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا، ولا فخر فتراثنا فاق التاريخ والحضارة. وحول مشروع تطوير المسرح المدرسي تحدث لمتابعتنا الإخبارية رئيس قسم الأنشطة بمكتب التربية والتعليم بمديرية الشحر الأستاذ حسن هادي باعكام قائلا:
3: ضمن الأنشطة المرحلة الثانية من منافسات مشروع تطوير المسرح المدرسي بنسخته الثانية طبعا للعام الثاني على التوالي، هذا النشاط تنفذه مؤسسة حضرموت للثقافة قسم المسرح طبعا بالتعاون مع مكتب وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، وبالتنسيق أيضا مع فروعها بالمديريات المستهدفة. والمديريات المستهدفة كما هو معروف هي المكلا والشحر وغيل بوزير. طبعا هذه المرحلة جاءت بعد الانتهاء من المرحلة الأولى، وهي مرحلة كتابة نصوص من قبل المؤلفين من المعلمين والمعلمات في المدارس المستهدفة آنفة الذكر. وما لا شك فيه أن هذه المرحلة الثانية التي نستعرضها لكم الآن مرت طبعا بثلاث مراحل رئيسية، وهي بداية عملت ورشة لمخرجي هذه العروض المسرحية في المديريات المذكورة، بالإضافة وجاء بعد ذلك طبعا نزولات المشرفين الفنيين لمؤسسة حضرموت للثقافة إلى المدارس، جميع المدارس المشاركة والتي حظيت طبعا بالقبول لدى مؤسسة حضرموت للثقافة من خلال العروض التي قدمت سلفا. وجاء ذلك أيضا في نهاية هذه المرحلة بإجراء المنافسات، وهي التي نحن بصددها هذا اليوم في هذا اللقاء، وهي منافسات جرت بين مدارس كل على حدة طبعا، بدأت بمديرية المكلا، وبعد ذلك تم الانتقال إلى مديرية الشحر، حيث جاء التنفيذ ليومين متتاليين. نفذت هذه العروض المسرحية بمدرستي الجلاء التعليم الأساسي بنات، وهو في اليوم الأول يوم الثلاثاء عصرا، وكان العرض طبعا رائعا بما تحمله الكلمة من معنى. وفي اليوم التالي يوم الأربعاء نفذت عملان، الأول صباحا في ثانوية بن سلم لطلاب المرحلة الثانوية، وكان أيضا عملا جميلا. واختتمت اللجنة هذه المنافسات بالعرض المسرحي في مدرسة بافقية مساء يوم الأربعاء أيضا.
1: وللإبداع والتألق في العمل المسرحي كانت هناك بشرى وتهاني وأمين، وتحدثنا عن المشاركة المخرجة المسرحية الأستاذة بشرى باضفاري فتقول:
4: أرى أن هذه المسابقة في نسختها الثانية تمثل منصة استثنائية لصقل المواهب الواعدة، فهي ليست مجرد منافسة فنية، بل هي حراك ثقافي يعيد للمسرح المدرسي هيبته كأب للفنون وكوسيلة تربوية عظمى. النسخة الثانية أظهرت نضجا في الطرح وتنوعا في الأفكار، مما يعكس اهتماما حقيقيا ببناء شخصية الطالب وتحويل خشبة المسرح إلى مختبر حقيقي للقيم والأخلاق ومهارات الوقوف أمام الجمهور بثقة. مشاركتنا جاءت بعنوان مسرحية السوق العجيبة، وحملت رسالة عميقة الجوهر، وهي أن الصراع بين الخير والشر ليس مجرد حكاية، بل هو اختيار يومي. لقد جسدنا في العرض التضاد بين بريق المظاهر الخادعة التي مثلتها المرأة المغرورة، وبين أصالة الجوهر التي مثلتها الحكيمة. أما عن التجربة فقد كانت رحلة ملهمة لطالباتنا، حيث تحولنا من مجرد مؤديات للأدوار إلى سفيرات للقيم. عشنا في كواليس العمل معنى التعاون الذي اختتمنا به المسرحية، وتعلمنا أن المسرح لا ينتهي بإسدال الستار، بل يبدأ حين تتبنى الطالبة تلك القيم في حياتها الواقعية. أوجه رسالة شكري لمؤسسة حضرموت للثقافة، وكذلك مكتب وزارة التربية والتعليم بساحل محافظة حضرموت، لإعطائنا هذه الفرصة لننثر إبداعنا. وكذلك رسالة شكر أوجهها لإدارة المدرسة، إدارة مدرسة الفقيد بافقيه للتعليم الأساسي.
1: وفي البئر تخرج لنا مسرحية بقالب متميز، وفي مشاركتها الثانية على التوالي، وهي من حصدت المركز الأول في النسخة الأولى من المسابقة، المخرجة المسرحية الأستاذة تهاني العبثاني تتحدث عن المسابقة والمشاركة.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. أول المنافسة في العام الماضي يعني كانت رائعة جدا وتجربة فريدة من نوعها صراحة في مجال المسرح المدرسي. أما في العام الحالي أرى أن هناك تطور ملحوظ وكبير في آلية المنافسة نفسها، ونقلة نوعية واضحة سواء يعني من حيث التنظيم التنسيق أو في مستوى العروض وعمق القضايا المطروحة في المسرحية، إضافة إلى تنوع المدارس المشاركة وارتفاع جودة الأداء والإخراج. هذا كله يعكس يعني تطور في وعي الطلاب والمعلمين بأهمية المسرح وتوظيفه كوسيلة تربوية وثقافية. وأشيد صراحة بالدور الكبير الكبير الذي تقوم به مؤسسة حضرموت للثقافة على هذا المشروع الذي حولت به المسرح المدرسي من مجرد نشاط مدرسي إلى مشروع ثقافي فني متكامل يسهم في صقل المواهب وإبراز الإبداع الطلابي ويعزز الحراك المسرحي في المدارس. مشاركتنا هذا العام شاركنا بمسرحية البير. المشاركة صراحة أتاحت لي فرصة حقيقية لخوض تجربة المسرح بشكل عملي من خلال الإخراج التجهيزات وقيادة فريق الطالبات وتنمية روح التعاون والعمل الجماعي بينهم، وهذا ليس بالأمر الهين صراحة. كذلك هذه المشاركة بالنسبة لنا أكثر من مجرد عرض مسرحي، نحن نحمل رسالة هادفة تعبر عن واقع اجتماعي وتراثي بأسلوب فني قريب من الجمهور ويحاكي الواقع الحضرمي. أما فيما يخص الصعوبات فهي في الجوانب التقنية ممكن نقول يعني التي ممكن توجد في كل مدرسة، مثل مساحة المسرح، التجهيزات المتعلقة بالمسرح من إضاءة وستائر وغيره، ولكن بتعاون المؤسسة ودعمها بتوفير جهاز الصوتيات وغيره أسهم كثير في تجاوز هذه العضبات وتذليلها أمامنا حتى نقدم أفضل ما لدينا. في ختام هذا اللقاء يسعدني أن أعبر عن خالص الشكر والتقدير لكل من ساهم في إنجاح مسرحية البير، وأخص بالشكر والتقدير والثناء طالباتي المثابرات والممثلات في مسرحية البير ما شاء الله عليهم، والكادر التعليمي والإداري بالمدرسة، وأخص وكيلة المدرسة للفترة المسائية الأستاذة فاطمة عمر العاكف. كما أتوجه بالشكر والتقدير والعرفان إلى مؤسسة حضرموت للثقافة على دعمها المستمر واهتمامها بالمسرح المدرسي واحتضانها للمواهب الطفولية والشابة، مما كان له دور كبير في نجاح هذه التجربة وإبرازها بصورة مشرفة. وأتمنى أتمنى أتمنى أن تستمر مثل هذه المشاريع والمبادرات الثقافية والهادفة التي تسهم في دعم وتنمية الإبداع وترسيخ القيم التربوية وبناء جيل واعد بإذن الله ومحب للثقافة.
1: بهذا مستمعينا الأعزاء وصلنا وإياكم إلى ختام متابعتنا الإخبارية لهذا اليوم. هذه تحياتي مروء صالح، ولكم التحية من إدارة الأخبار والبرامج السياسية صلاح إبراهيم، ومن التسجيل والإخراج لهذا اليوم عبد الله الساود. إلى اللقاء.

البيئة النظيفة هي مصدر السعادة والحياة الهانية، ومن أجل بيئة نظيفة إذاعة المكلا تقدم الأرض الخضراء.

الأرض الخضراء برنامج من إعداد خالد أحمد النوبي، تقديم عماد أحمد بن هامل، إخراج أسامة عمر جابر.

المستمعون الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج الأرض الخضراء. حلقتنا لهذا اليوم سنتحدث فيها عن تأثير التلوث الضوئي على الكائنات والبيئة من حولنا.

أعزائي المستمعين، الحفاظ على البيئة من المسلمات التي يجب أن يأخذها أفراد المجتمع في عين الاعتبار، إذ تواجه الحيوانات الليلية خطرا كبيرا بوجود التلوث الضوئي، وتعد 70% من الكائنات الحية متأقلمة تماما مع الأجواء الليلية بشكل مثالي منذ ملايين السنين للتنقل والبقاء على قيد الحياة، إلا أن الضوء الاصطناعي مثل إنارة الشوارع عكر صفو هذا الظلام عليها، فأثر بشكل سيء على النمط والسلوك الحياتي وأيضا على البنية البيولوجية. وفي دراسة حديثة نشرت في دورية بيولوجي ليترز، كشف العلماء عن تأثير واضح للتلوث الضوئي على العنكبوت الغازل المداري، وهو أحد العناكب المنتشرة في القارة الأسترالية، إذ لاحظ العلماء أن أدمغة هذه العناكب تتقلص بشكل ملحوظ، خاصة في المناطق المتعلقة بالرؤية في الدماغ، مع غموض حول التأثيرات السلوكية لهذا التغير البيولوجي. ويشير الباحثون إلى أنه في البيئات التي تتعرض للتلوث الضوئي المكثف تحتاج الحيوانات إلى أدمغة أكبر وأكثر تعقيدا للتعامل مع التحديات التي تفرضها الحياة في المناطق الحضرية. وإذا تعرض نمو الأدمغة للتوقف لأسباب معينة، فإن التأقلم والنجاة يصبحان أكثر صعوبة. وفي حين تركز معظم الدراسات السابقة على الحيوانات الكبيرة، تهدف هذه الدراسة إلى فهم تأثير التلوث الضوئي على الكائنات الأصغر مثل الحشرات.

يتواجد العنكبوت الغازل المداري الأسترالي بكثرة في الحدائق سواء في المناطق الحضرية أو الريفية، وهو مثال ملائم لدراسة تأثير التلوث الضوئي على الكائنات الصغيرة. ويبني هذا النوع من العناكب شباكه في الأماكن المضاءة جيدا مثل تحت أعمدة الإنارة. وقد أظهرت دراسات سابقة أن العناكب الحضرية التي تبني شباكها تحت الأضواء تصطاد عددا أكبر من الحشرات، لكنها تبلغ مرحلة النضج بشكل أسرع وتصبح أصغر حجما مع مرور الوقت، وينتج عنها كذلك عددا أقل من النسل.

معملية تحت رقابة مستمرة، وعاشت بعض هذه العناكب في الظلام، في حين تعرض بعضها الآخر لإضاءات ليلية تعادل إنارة الشوارع. وبعد بضعة أسابيع من وصول العناكب إلى مرحلة البلوغ، أجرى الباحثون فحصا لأدمغتها باستخدام تقنية التصوير الطبقي المبرمج، وأظهرت النتائج أن العناكب التي تعرضت للضوء الاصطناعي كانت أدمغتها أصغر حجما، خاصة في المناطق المرتبطة بالرؤية. ويعد هذا اكتشافا مهما بالنسبة للحيوانات اللافقارية، ويعكس ما جرى توثيقه في الحيوانات الفقارية سابقا. ويفترض الباحثون أن الإنارة الاصطناعية الليلية ربما تعرقل نمو أدمغة العناكب، أو تجبرها على تقليل الاستثمار في الأجواء البصرية في أدمغتها.

سكان الليل. وبشكل عام يؤكد العلماء أن التلوث الضوئي يؤثر بشكل مباشر وضار جدا في عالم الحيوان، حيث تعتمد الحيوانات الليلية مثل الخفافيش والبوم والحيوانات المفترسة الأخرى على الظلام للصيد، ويقلل الضوء الاصطناعي من كفاءة صيدها ويجعل الفرائس أكثر وضوحا، مما يجعل الحيوانات المفترسة في وضع غير مناسب. كما تستخدم العديد من الحيوانات الليلية بما في ذلك العث والسلاحف البحرية والطيور مصادر الضوء الطبيعية مثل القمر والنجوم، ويشتت تلوث الضوء انتباهها، مما يؤدي إلى الارتباك والعواقب المميتة في بعض الأحيان.

أما بالنسبة لبعض الأنواع يلعب الضوء دورا في الإشارة إلى التزاوج، فتعتمد اليرعات على سبيل المثال على قدرتها على التلألؤ الحيوي لجذب الأزواج، ويمكن للضوء الاصطناعي أن يفرق هذه الإشارات مما يقلل نجاح التكاثر. كما تتمتع الحيوانات الليلية مثل العديد من المخلوقات الأخرى بإيقاعات يومية طبيعية مرتبطة بدورة الليل والنهار، ويمكن للضوء الاصطناعي المستمر أن يربك ساعاتها الداخلية مما يؤثر على دورات نومها وتغذيتها وتكاثرها. وبشكل عام يخلق تلوث الضوء بيئة تزعج التوازن الطبيعي للنظم البيئية الليلية، مما يؤدي إلى آثار سلبية طويلة الأمد على مجموعات الحيوانات والتنوع البيولوجي.

ينتج تلوث الضوء عن الاستخدام المفرط أو غير الموجه أو غير الفعال للضوء الاصطناعي، وتشمل الأنواع الرئيسية على ما يلي: أولا توهج السماء، سببها إنارة الشوارع غير المحمية وأضواء الكشافات والإضاءة.

الإضاءة المفرطة في المدينة، هذا يسبب إنشاء قبة مشرقة فوق المدن مما يجعل النجوم غير مرئية. ثانيا الوهج، سببها إنارة الشوارع سيئة التصميم وأضواء ليد عالية الكثافة، وهذا يقلل من الرؤية للسائقين والمشاة مما يسبب إجهاد للعين. ثالثا التعدي الخفيف، سببها أضواء الشوارع أو أضواء الأمن التي تتسرب إلى مناطق غير مقصودة مما يسبب اضطرابات النوم ويتعدى على الخصوصية في المناطق السكنية. رابعا فوضى، سببها الإفراط في استخدام الإضاءة الزخرفية والتجارية مما يخلق ارتباكا بصريا وإهدارا غير ضروري للطاقة.

حلول للحد من التلوث الضوئي. هنالك العديد من الحلول لمواجهة مشكلة التلوث الضوئي، منها ما يتعلق بقطع الإنارة ذاتها، ومنها أمور تنظيمية. فيما يأتي بعض من هذه الحلول التي يمكن أن تحد من التلوث الضوئي. أولاً، إنارة ما يحتاج إليه الشخص فقط داخل المنزل وخارجه من أماكن ومساحات، فلا ضرورة لجعل الليل نهارا آخر. ثانيا، يجب استخدام قطع إنارة ذات زاوية إنارة لا تتجاوز الأفق، أي أن تكون موجهة للأسفل وعلى المنطقة المراد إضاءتها فقط. ثالثا، استخدام أنظمة إنارة ذات مستويات إنارة مختلفة بحسب الحاجة، مع وجود نظام تحكم سهل وفعال خارج المنزل وداخله. رابعا، يجب الحرص على تشغيل الإضاءة الضرورية فقط وبالحد الأدنى لأغراض حماية المنازل من الخارج وفي الكراجات والطرق. خامسا، يمكن استخدام عاكسات للضوء لتحديد مسار الطريق بدلا من إضاءة كاملة للطريق، وذلك يساهم في توفير كمية كبيرة من الطاقة. سادسا وأخيرا، يمكن استخدام أغطية أو مرشحات لقطع الإنارة بهدف تقليل الوهج وتلطيف الضوء الصادر عنها.

0: بهذه الحلول والنصائح المهمة أعزائي المستمعين، وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم الأرض الخضراء. دامت أرضنا وبيئتنا خضراء صحية ونقية، على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة. تقبلوا التحيات عماد بن هامل، خالد النوبي، وأسامة جابر. إلى اللقاء.
1: الأرض الخضراء.

الأرض الخضراء برنامج من إعداد خالد أحمد النوي، تقديم عماد أحمد بن هامل، إخراج أسامة عمر جابر.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يتركون المدينة على خير ما كانت، لا يغشاها إلا العوافي، يريد عوافي السباع والطير، وآخر من يحشر راعيان من مزينة يريدان المدينة ينعقان بغنمهما فيجدانها وحوشا، حتى إذا بلغا ثنية الوداع خرا على وجوههما. متفق عليه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يكون خليفة من خلفائكم في آخر الزمان يحث المال ولا يعده. رواه مسلم. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليأتين على الناس زمان يطوف الرجل فيه بالصدقة من الذهب فلا يجد أحدا يأخذها منه، ويرى الرجل الواحد يتبعه 40 امرأة يلذن به من قلة الرجال وكثرة النساء. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كانت امرأتان معهما ابناهما.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.

أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة.

أبدا دائما لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين. إخوة الإيمان في كل مكان، نقلنا إلى حضراتكم على الهواء مباشرة أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة المكلا وضواحيها، وعلى الإخوة القاطنين خارج مدينة المكلا مراعاة فارق التوقيت. هنا إذاعة المكلا صوت حضرموت. مستمعينا الكرام، نستمع الآن إلى المجموعة في موشح اهدنا للهدى.

0: الأخبار الرياضية مع فهيم محمد باخريبة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. عزيزي المستمع عزيزي المستمع، أسعد الله أوقاتكم بالخير أينما كنتم، ونرحب بكم في الأخبار الرياضية لهذا اليوم السبت. اعتلى فريق شعب حضرموت الصدارة بعد اختتام مباريات الجولة الثانية لدوري الدرجة الأولى لكرة القدم، وبفارق الأهداف عن العروبة بصنعاء والمكلا من حضرموت وبرصيد 6 نقاط لكل منهم. وجاء صدارة الشعب بعد فوزه على تضامن حضرموت في ديربي المكلا الذي أقيم على ملعب فقيد برادن بهدف وحيد سجله اللاعب حيدر أسلم ليمنح فريقه الفوز الثاني على التوالي والنقاط الثلاث، محتلا المركز الأول بست نقاط وبفارق الأهداف عن العروبة والمكلا. ودخل فريق المكلا دائرة المنافسة على الصدارة بعدما حقق الفوز على نظيره اتحاد حضرموت بهدف وحيد في المباراة التي احتضنها الملعب الأولمبي بسيئون، حيث سجل هدف المكلا اللاعب أكرم جوبح ليحقق المكلا فوزه الثاني تواليا ويصل للنقطة السادسة في المركز الثالث بفارق الأهداف عن المتصدر شعب حضرموت.

0: كشفت مصادر صحفية مساء الجمعة عن تطور مثير في مستقبل المغربي يوسف النصيري مهاجم الاتحاد السعودي بعد الانتقادات القوية التي تعرض لها طوال الفترة الأخيرة. وتعاقد نادي الاتحاد السعودي مع النصيري خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة قادما من فنربخشة التركي ضمن صفقة تبادلية قضت برحيل النجم الفرنسي كانتي للنادي التركي. وبحسب ما ذكره الإعلامي محمد البوكيري فإن يوسف النصيري تلقى عرضا من أحدى أندية الدوري روشا للمحترفين من أجل التعاقد معه خلال الصيف المقبل بنظام الأعارة، خاصة بعد الانتقادات وعدم شعور اللاعب بالارتياح طوال الفترة الماضية مع نادي الاتحاد. ولم يتم الكشف عن المزيد من التفاصيل، ولكن من المؤكد أن يشهد الموسم العديد من التطورات على المستويين الفني والإداري داخل الاتحاد بالسعودية. توج قائد مانشستر يونايتد برونو فرنانديز بجائزة أفضل لاعب في العام المقدمة من رابطة كتاب كرة القدم في تتويج يعكس موسما استثنائيا للاعب خط الوسط البرتغالي. وسجل فرنانديز 8 أهداف في 34 مباراة عبر جميع المسابقات مع الشياطين الحمر هذا الموسم، ولعب دورا محوريا في تحسن مستوى الفريق تحديات المدرب المؤقت مايكل كاريك. يعيش ريال مدريد حالة من الحراك المكثف لرسم ملامح المشروع الفني المقبل في أعقاب الإقصاء المخيب من دوري أبطال أوروبا على بايرن ميونخ، حيث تغيير المدرب الفارو أربيلو أمرا شبه محسوم رغم وجود بعض المؤيدين له داخل أروقة النادي الملكي. وفقا لمصادر مقربة من إدارة النادي فإن الإعلان الرسمي عن المدرب الجديد لن يتم إلا بعد فقدان الفريق لفرصة الحسابية في المنافسة على لقب الدوري الإسباني، وهو ما قد يحدث فعليا يوم الأحد المقبل في حالة عدم تحقيق الفوز على برشلونة في معقل الكتالونيين. وتشير معلومات إلى أن النادي أنجز الجزء الأكبر من عملية الاختيار خلال الأسابيع الماضية، تقلصت قائمة المرشحين بشكل كبير ليبرز اسم البرتغالي يوزيه مورينيو في الصدارة مستفيدا من علاقته والصداقة التي تربطه برئيس النادي بيريز منذ فترة تدريبه السابقة للميرينجي. أصدر نادي ريال مدريد بيانا رسميا مساء الخميس عقب المشاجرة المؤسفة التي وقعت بين اللاعبين في الفردي وتشوميني. وقال الميرينجي في بيان عبر موقعه الرسمي، يعلن النادي أنه عقب الأحداث التي وقعت صباح يوم الخميس خلال حصة تدريبية للفريق فقد قرر فتح إجراءات تدريبية بحق في الفردي وتشوميني. وتابع البيان، سيقدم الملك تحديثات بشأن القرارات المتعلقة بالإجراءات بعد استكمال الإجراءات الداخلية المعنية. وكانت تشوميني قد دخل في مشايرة بالأيدي مع زميله في الفردي الذي تم نقله بعد ذلك إلى المستشفى لتلقي العلاج. وذكر الملكي في بيان، تم تشخيص إصابة في الفردي بصدمة دماغية وسيتواجد في منزله بحالة ممتازة. أعلن نادي بايرن ميونخ عن إصابة أحد لاعبي البارزين وغيابه لنهاية الموسم الحالي. وقال بايرن ميونخ في بيان على موقع رسمي، خضع ألفانسو ديفيز لفحوصات أجراها الجهاز الطبي للنادي والتي أثبت تعرضه لإصابة عضلية في أوتار الركبة اليسرى خلال مباراة إياب نصف النهائي في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء ضد باريس سان جيرمان. وأضاف بايرن ميونخ، بنى على نتائج الفحوصات سيغيب الدولي كندي عن الملاعب لمدة أسابيع، ويتبقى البايرن ميونخ 3 مباريات فقط خلال الموسم الحالي في نهاية كأس ألمانيا. ولا يزال موقف ألفانسو ديفيز من اللحاق بكأس العالم 2026 غير واضح حتى الآن. نتائج مباريات أمس الجمعة: في الدور اليمني اتحاد إب يتعادل مع هلال الحديدة بدون أهداف، واتحاد حضرموت يخسر من نادي المكلا بهدف دون رد، وفحمان أبين يتغلب على سلام الغرفة بهدفين دون رد، وشعب حضرموت يتغلب على تضامن حضرموت بهدف دون رد. وفي الدور الأسباني ليفانتي يتغلب على أساسون بثلاث أهداف لهدفين. وفي الدور الإيطالي تورينو يتغلب على ساساولو بهدفين لهدف. وفي دور النيل المصري كهرباء الإسماعيلية يتعادل مع فاركو بدون أهداف، والمقاولون العرب يتغلب على الجونة بهدف دون رد. مباريات اليوم السبت: في الدور الإنجليزي برايتون مع ولفرهامبتون في الخامسة عصرا، وفولهام مع بورثموث في الخامسة عصرا، وسندرلان مع مان يونايتد في الخامسة عصرا، ومان سيتي مع برانتفورد في 37 دقيقة. وفي الدور الأسباني إلتشي مع ألفيس في الثالثة عصرا، وإشبيليا مع اسبانيول في 15 دقيقة، واتلتيكو مدريد مع سلتا فيغو في 37 دقيقة، وريال سوسيداد مع ريال بيتيس في 10 مساء، وفي الدور الإيطالي كالياري مع أودينيزي في 4 عصرا، ولاتسيو مع أنتر ميلان في 7 مساء، وليتشي مع يوفنتوس في 49 دقيقة. وفي الدور الألماني أسبورغ مع موشنغلادباخ في 4 عصرا، وشتوتغارد مع باير ليفركوزن في 4 عصرا. وفي دور ريشن السعودي الخليج مع الاتفاق في 56 دقيقة، والنجمة مع الحزم في 17 دقيقة، والفيحاء مع القادسية في 9 مساء. الأخبار هذه انتهت، تحياتي أنا في مخريبة، تحيات العزيز عبد الله سعيد السيود، نلتقيكم يوم الاثنين القادم بمشيئة الله.
1: الأخبار الرياضية مع فهيم محمد بخريبة.